0: المتابعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد ضمن حلقاتنا لصدى الرئاسة، الحلقة 9 للموسم الثاني. قضايا جديدة وأحداث متفرقة نعرض لها في حينها. قبل الخوض في التفاصيل، إليكم موجز لأهم أحداث قصر توماي لهذا الأسبوع.
1: شهدت رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع سلسلة من اللقاءات والأنشطة الرسمية، حيث استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 3 أغسطس 2026 بقصر توماي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب أفريقيا سويف محمد الأمين. وخلال لقائه بالمسؤول الأممي، بحث رئيس الجمهورية سبل تعزيز التعاون بين تشاد والأمم المتحدة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب التحديات الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين. وأكد الممثل الخاص التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تشاد في جهودها لتحقيق الاستقرار والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وفي سياق آخر، تسلم مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة التقرير السنوي لأنشطة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري لعام 2025، وذلك خلال لقائه برئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري حليمة السعدية علي، والتي كان برفقتها بعض أعضاء السلطة. ويتضمن التقرير أبرز نشاطات وإنجازات السلطة العليا للإعلام السمعي البصري في تنظيم القطاع الإعلامي وتعزيز حرية الصحافة المسؤولة وترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة. وأكد رئيس الجمهورية أهمية الدور الذي تقوم به السلطة العليا للإعلام السمعي البصري في تطوير المشهد الإعلامي، داعيا إلى مواصلة الجهود لبناء إعلام مهني ومسؤول يسهم في تعزيز الديمقراطية وخدمة التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار. كما تسلم مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الجمعة 7 أغسطس 2026 رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك خلال لقاء جرى بقصر توماي. وتتعلق الرسالة بتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. كما استعرض اللقاء أيضا اختتام أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية التشادية المشتركة التي عقدت يومي 6 و7 أغسطس 2026 في العاصمة أنجمينة.
0: ظهر وباء الكوليرا في عدة مناطق تشادية، أولها مدينة كرل، قبل أن يصل إلى العاصمة أنجمينة وبعض المدن. وفي مواجهة هذا التفشي، فعلت الحكومة خطة الاستجابة الفورية وتطويق المرض وعدم انتشاره لتقييم الوضع والتدابير الجارية. نرحب بالدكتور عبد المجيد عبد الرحيم وزير الصحة العامة والوقاية في فقرة رأي الخبراء.
2: لازم الناس تعرف الوباء هو شيء جاي من الله، ونحن كوزارة عندنا توجيهات خاصة لازم لنا كل حالة نكافيها بكفاءة جيدة. ومرض الكوليرا انتشر في منطقة كرل، والحمد لله يوم 7 شهر 7 ربنا ساعدنا قلنا وقفنا. وزي ما تعرفوا الناس تتجول، والمرض ده قبل كل شيء ما انتشر في تشاد، انتشر في نيجيريا المناطق المجاورة لتشاد، وفي كامرون، هنا في كسري، وفي أفريقيا الوسطى، والحمد لله الآن

خمسة ناس بيتقلوا رحمة الله، ومن ضمنهم اثنين في يتوفوا في بيوتهم. لكن الآن شلنا الإجراءات بصفة عامة، عندنا مؤدات جيدة كافئة في كل المراكز الصحية حاليا في نجمنا. وتكلمنا مع المجتمعات المدنية وشركائنا المنظمات الدولية وحتى السلطات التقليدية والمشايخ الدينية، وجفنا يعني كتلة واحدة. والآن الوضع بصفة عامة تحت السيطرة، لكن لازم المواطنين يشاركوا معنا، لأن مرض الكوليرا ده نادي نظيف ما بيلقى، والإجراءات اللي قررناها دي لازم الناس تحترمها. وأنتوا كذلك ما قصرتوا، لكن ساهموا معنا بالنسبة للتوعية. التوعية دي أهم حاجة، لأن هي ما مشكلة أنت الصحوة، مشكلة العلم، مشكلة الوساخة. لازم الناس النظافة دي أهم حاجة. دينيا ذات أنت كما نظيف تصلي كيف؟ خلي الناس تعرفه جيدا يعني. وهنا إن شاء الله بإذن الله الورد ده يقيف، زي ما تعلموا يوم 2025 كان انتشر في السودان وجانا عن طريق البشة من طرف اللاجئين، والحمد لله ربنا ساعدنا ووقفنا، وحتى الآن إن شاء الله يقف بإذن الله إن شاء الله. قبل كل شيء الناس تعرف المرض كان جاء داير، الناس كلها بتقف معنا، لأن أمراض الكوليرا أسباب الأساسية الوسخ. النادي النظيف ما بلقى ده، الإجراءات اللي قلناها دي لازم الشعب يطبقها معنا، والتوعية دي أنتوا بتقفوا معنا. النظافة أهم حاجة في حياة الإنسان، وبالنسبة خاصة لكفاءة ضد الوباء ضد الكوليرا ده. الناس خليها تفهم جيدا وتقف معنا، وإن شاء الله أنا أعتقد يعني ده شيء عادي، ما أول مرة الكوليرا جات، أخيرا ما العام الفات 25، لكن الناس بتبشر وقفوا معنا بصفة عامة. النظافة أهم حاجة، قبل شيء النظافة. كل شيء لو كان داير تاكل تغسل يدك بصابون، ولو كان مشيت المسترات ترجع كنت تغسل يدك، وكل شيء قبل ما بتاكله خلينا تنظفه. عندنا إمكانيات الأودي جابل زي ما الناس بيقولوا ده، ولو كان الناس وقفت يعني طبقت القوانين دي تقيف ما عنده أي مشكلة. ده المطلوب، والتوعية أهم حاجة، ده شيء مهم جدا جدا. خلي الناس تساهم بكفاءة وبنية، والوقاية أهم حاجة. الناس تعرف مشكلة الصحة دي يعني مشكلة ما هي من وزارة الصحة ويدها، الناس كلها تقف مع بعض وبتعرف إن ده هدف أساسي لازم نوقف الأمراض دي. هنا الآن إجراءات دي كلها يعني موفرة، شركائنا الحمد لله الذين شاركوا في هذه البرنامج. لكن الناس لازم تعرف أمراض الكوليرا دي ما بتجي فوقك أنت، ما بتجي فوق أنا، ما بتجي في الآخر. لو كان هنا نطبق الإجراءات دي النظافة المرض يقف. بالنسبة الماء النظيف ده ما بقتل إلا بصيفة أمر في قريات معينة، ده شيء مهم جدا جدا. البند الثاني الناس تتجول، وهذا من هنا تمشي كسري، وهذا بتجي من القادي وبدون أي أدنى. ومرات للأسف الناس وهي الدين كان إنه المرض ده كان شعرت في أسرة، الناس ما بيجيبوا أجل في المستشفى. إذا أنتوا كلها أقوفوا معنا، التوعية دي مهمة. كل نادي محس بقضيف أو إسهال خليه يجوا في المركز الصحي القريب لينا. نينا عندنا إجراءات موفرة ونشول مسؤوليننا. وأخيرا التوعية، لأن الوقاية دي أهم حاجة في حياة الإنسان. ده كلها نطلب منكم عشان تقفوا معنا، عشان نوق الشعب والشعب ذاته يقف معنا. بالنسبة للمصل، المصل هو مجان لكن عنده إجراءات، لأن الآن المصل ده هنا الكوليرا ده الناس ما بيسوق كتير. العام الفات ما اشترينا ساكت، الدنيا ساكت، لكن في

0: إجراءات نسوا مع منظمات الأمم المتحدة ومشينا شلنا جنة. وفي مركز يعني دولي الآن موجود في سويسرا، الناس دول اللي هم نعرفهم، وإن شاء الله بين علاقات تشاد معهم نمشي عليهم ونتكلم معهم. رسلنا لهم رسالة خلاص، ننتظر ردهم في الأيام دي وإن شاء الله رجال نمشي نشوف نجوم. كل واحد شعر بقضيف وإسهال يودوا المركز الصحي، لأننا هناك عندنا دكاتير قاعدين ومستعدين، وممكن مرض مؤذي جدا جدا حتى لو كان ينتقل من رهط الله لازم الناس في إجراءات ما نبردوا يعني عاديا زي ما هنا المسودة. في هناك فريق قائد فني متدرب وعندنا الإجراءات الآلات كلها قاعدة ينظفوا ويكفنوا ونسلموا لأسرته، لأن المرض مؤذي جدا جدا، القضيف بعادي والإسهال كذلك. إذن حسوا شعوره بأشياء الاثنين دول خليه يودي في المراكز الصحية، لأن هناك أشياء كلها قاعدة، الدكاتير قاعدين، الإجراءات كلها قاعدة والدواء موفر وإن شاء الله بإذن الله، لكن الناس ما تخليه في البيت.
1: في فقرتنا لمتابعة برنامج رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، نقف اليوم على مشاريع البنية التحتية لمدينة أنجمينة، وبالتحديد تدشين 4 شوارع معبدة لتسهيل حركة المرور وفتح الأحياء المعزولة، إنجازات ملموسة تعكس التزامات رئيس الجمهورية بوعوده. نتابع ورقة أصمهان جروة تيدو.
2: تشهد العاصمة أنجمينة حراكاً عمرانياً متسارعاً في ظل تنفيذ مشاريع واسعة لتطوير البنية التحتية الحضرية تشمل إعادة تأهيل وإنشاء عدد من الطرق الرئيسية داخل مختلف دوائر البلديات، وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الحكومة لتحسين شبكة النقل وتعزيز انسيابية الحركة وفك العزلة عن الأحياء النائية والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الموسمية. وتتواصل أعمال إعادة التأهيل وإنشاء الطرق الحضرية في دوائر البلديات 10 لمدينة أنجمينة بوتيرة متسارعة، وتشمل هذه المشاريع مناطق فرشة وجنبور بالدائرة الأولى، وفندوري وجج شرفة بالدائرة 10، ومبتة وقاسي وعطرون بالدائرة 7. وتؤكد الحكومة أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة الاجتماعي والسياسي المكون من 12 مشروعاً و100 إجراء، ويهدف إلى تحديث البنية التحتية وتحسين ظروف التنقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح المدير العام للبنية التحتية للنقل أبكر الشرومة أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق تنمية حضرية مستدامة وتلبية احتياجات السكان.
3: مشروع أنا رئيس الدولة 200 كيلومتر أنا غاريتين 200 كيلومتر ده أنينا عندنا 164 كيلومتر أنا غاري الشركة شخالي، وفي 164 ده عندنا اليوم 8.7 كيلومتر يتكمل وينوغيري، ونهار ده 5.8 كيلومتر كله أنينا ينوغيري في أفيني محمد عبد الرحمن دربايا، عندنا 55 كيلومتر أنا غاري كله هسه وكمل بدل نسو برنامج أنا الانوغيراسيون.
2: وفي الدائرة 10 استفاد حي فندوري وجج شرفة من إنشاء 3 طرق معبدة، 2 منها بمسارين في كل اتجاه، بينما يتكون الطريق الثالث من مسار واحد في كل اتجاه، وهي مزودة بمنشآت لتصريف مياه الأمطار، ما أسهم في الحد من مشكلات العزلة التي كانت تتكرر خلال موسم الأمطار. ويبلغ إجمالي طول هذه الطرق 8.7 كيلومترات بعرض 8 أمتار. كما جهزت هذه المحاور ب 266 عمود إنارة، منها أعمدة مزدوجة المصابيح وأخرى أحادية لتوفير الإنارة العامة وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق خلال الليل. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 22,792,000,000 فرنك أفريقي وفقا للمدير العام للبنية التحتية للنقل.
3: لا كارتي يعني تيك في مجلس الجمينة، ومن زمان كل كارتي ده نعرف يرد كله عني خلاص، ما بدا سلطان جا سكنه وكده أي ما خريب الناس تعبانين ويدين ده الخريب كان جدا ومربو يخلو بيوته المشروع والهسه سوينا ده هي حل السكان اول باسلوبات حريف ما يقدروا يدخلوا في بيوتهم هسه ما الشارع اللي عدلنا ده للسكان يقدروا طوالي يدخلوا يجي ويمرق يمشي عملا بلا سلوبات.
2: واشار ابوك الشرومه الى ان مشروع تهيئه 167 كيلومترا من الطرق الحضريه في انجمينا والممول من موارد الدوله كان سيحقق تقدما أكبر لو توفرت الاعتمادات المالية بصورة منتظمة، مؤكدا أن انتظام عملية صرف التمويل يمثل أحد أهم العوامل لتسريع وتيرة الإنجاز.
3: في برنامج أنا شايف بليتا المشروع الكل عندنا لينفذ في وقت المحدد عن 2029 دونك لازم نلقوا الريسورس بالكامل لوزارة المالية تكفي الشركات عشان نقدروا في الموقت نكملوا المشروع كله.
2: ولا تقتصر آثار هذه المشاريع على تحسين شبكة الطرق فحسب، بل تمتد لتشمل تنشيط الحركة الاقتصادية داخل الأحياء وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والأسواق، فضلاً عن دعم أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين المشهد الحضري ورفع القيمة العقارية للمناطق المستفيدة، كما يسهم تعبيد الطرق في الحد من الغبار وتحسين حركة التنقل على مدار العام. ويؤكد مشير شات محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن إنجاز هذه الطرق يجسد رؤيته الرامية إلى الاستثمار في بنية تحتية حديثة تستجيب لاحتياجات التنقل الحضري للسكان وتواكب التحولات العمرانية التي تشهدها العاصمة أنجمينا بما يعزز مسار تطورها وتنميتها.
1: تساهم هذه الطرق الجديدة في تغيير حياة الناس وتسهيل الحركة بل وتختصر المسافات بين الأحياء. في ميكروفون نبض الشارع ننقل لكم شعور المواطنين بهذا الإنجاز.
4: لا سهران نقول أننا سنكرتين ده قبل قدروا ما يدل الناس طبعاً مرات الشارع دي زي بدائر أول قدروا ما يدل هذا من برزان محمد جادة إن شاء الله ما شاء الله سوى قدروا كثير حسنا في ديزل نقدر نقدرون كثير مرة وقدروا على داسة ماشي في أنسين بيرين ديزل ده ده فقدر بليك زون كلك أول خريب دير كنروم بينها وقوم دوم ما شاء الله سوى قدرون جانا سادانا مرة
5: والله القدرون ده أول يوم للسوء ما سوونا الناس كله تعبانين بالأقصى البكان ده البكان ده دي من يملي علمي لكن حسنا والله آسون مرة وايد بلاخذ الشنو هذا وسوالين آسون قدرهم مثل ده نبارك الله فيهم من كل شيء والله يودون قدام
6: شهر ده أول زمن قدرهم ما في ده يعني صعب مرة وايد سيرتو ما وما أنا سيزوني أنا علمي ده يعني عنده فوق دفكرتين كتير مرة وايد يعني يوم ويدين كان جينا اليوم وطاير حقين كنا نخلوهم ورا هناك نجي برجلين نرميرسي يعني رجلان كله سوالين شغل عديد مرة وايد الحمد لله هسه كده اخر مره لكن اول مره صعب
7: بالاداره هنا تشات خدمونا خدمه كويس جاب لنا الزلط اول وقت قبل ما بجيب لنا الزلط انها تعبانين مرات برجلينا كل ما نقرقهم يا هسه علينا من صب القطرون نروق برجلين بموتو سياره كله يروق والله ما شاء الله فكان الكارنيفال ما عنده الم كله سهولنا نقول ما شاء الله انا مبسوط فوق يعني جدا جدا
8: وبالنسبه لقبال ما يسوي القطرون واجهنا صعوبات كثير في الخريف ذا وكل شيء بيجي لنا سائل يعني وشكرنا على حكومتنا الرشيدة وشكرنا رئيسنا قام في المهمة الصعبة ده خلص لنا الأمور ده بعصر وقت إن شاء الله بارك الله في علي خلي لنا اللي قدام كمان إن شاء الله
9: الحمد لله القطرون الشيء كسا أدانا لكن سد لنا الدرب أنا الألمي أنين أول قانا خروه بيتش أنا شاري أنا بط البقرة قرياش شاري أنا أدال الكبير بيجي بيدلي في القرياش ده بس أول شارينا الرئاسي لكن هسا القطرون ده اللي هناك ده درب ده علمي بسده ولكن هسه كان مرق بشاري بهني ان شاء الله لكن كل شارين الكبير هناك ده كان ادلوا لنا ده يبقى لنا احسن من البهني.
1: رغم افتتاح الطرق وتعمير المدينه الا ان هناك مشكله ظلت مستعصيه في العاصمه انجمينا ولا تزال تؤرق سكانها وهي مشكله الفيضانات المتكرره. في هذه الورقه نقف على جهود البلديه في تنظيف المجاري والوقايه من الفيضانات وما رأي المواطنين في خدمات هذا العام نتابع.
10: في الوقت الذي يصل فيه الخريف إلى ذروته المعتادة في العاصمة أنجمينا تواصل البلدية أعمال تنظيف المجاري المائية وإزالة الأتربة منها لغرض تصريف مياه الخريف والوقاية من الفيضانات التي تضرب العاصمة كل عام. وتتولى هذه المهمة بلدية العاصمة أنجمينا ضمن المشروع المتكامل للوقاية من الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود بالعاصمة أنجمينا. وقد أكد منسق المشروع أحمد جهني بأن العملية مستمرة وقد شارفت على الانتهاء، حيث وصلت نسبة الأعمال نحو أكثر من 70%، مشيرا إلى أن المشروع سيحيل عملية تنظيف المجاري المائية والوقاية من الفيضانات بحلول العام القادم إلى البلديات بالعاصمة أنجمينا، ومذكرا بأن العملية تستدعي أيضا دعم السكان من خلال الحفاظ على المجاري والاهتمام بنظافتها بعد فصل الخريف. فيما أشار مفتش خدمات البلدية السيد بكر بشارة عمر عن الأهداف الأساسية للمشروع، مطالبا المواطنين بالمساهمة مع الجهات المعنية لمحاربة الفيضانات.
11: Nous avons voulu que l'objectif premier est celui de fluidifier l'évacuation des eaux.
12: كان هدفنا الأول هو تسهيل تصريف مياه الأمطار عبر المدينة. نريد استعادة القدرة الهيدرولوجية لقنوات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة الشبكات الثانوية حتى نتمكن من حماية السكان وممتلكاتهم بشكل مباشر، ونضمن أيضا انسيابية الحركة. الهدف الثاني هو تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. كما تعلمون في مدينة جمينة هناك الكثير من المياه الراكدة، وخاصة في القنوات حيث تكون المياه راكدة ومسدودة.
10: خطوة يصفها المواطنون بالإيجابية، فيما يراها آخرون بأنها متأخرة ولا تؤدي الغرض.
13: نشكر أمريكا كثير، الحمد لله سيد أنيلا قرمو كاني وكبار كل نكتو وإبوم دوما واحد بس تجور ما ميأخر لنا دواس إبوم كما كسيت أنا الحمد لله خارم أنا قدر عند جاور سو كومبلي، لكن خلي يوم كتير بدري بس قبل خارم ما نوصل يوم كتير كومبلي ألم كان سبب يمشي دريك بس
14: غير كم سجن دخول لغاني يا خدم غايدين غاني يجور غاني اللي قدر مالكه هذا مين مالكه في كاني وداخل هذا كبر ما كسا ده بال كده فوق ده أنا غاي نوبي قدر عند ده فوق شيء يجي أبغى يجور غاي
13: ألم غير كم يوم كل ما يمشي أصل هم من جانا قدر من قدر ذات علم يدي دعوة ما يعرفه كاني فدا قطام دا بدال فدا حلو قطام دا كل يكسوم دا دام دعوة علم دا لي يعوض دا لي فدي يبي دعوة نوع علم يمشي.
10: في شهر العاشر من أكتوبر تقف الجرافة لتخرج الرمال والطين والنفايات، وفي الوقت نفسه اكتست السماء بالسحب لتعلن عن قرب موعد نزول الأمطار الغزيرة مع بداية شهر أغسطس. ومع ذلك يتخوف السكان من تكرار سيناريو الأعوام الماضية بأن تبقى الأوساخ في مكانها وتظل الحفر مفتوحة طوال الخريف.
15: كلمة لمن غير سيدة عديل، لكن كلمة ما كمل. هسا كي غير سيكوريتاج أنا كنيفودا، ودلال لمن عرفودا ما يعود كي. أنا نيجو بايدن، نكونسرير كنيفو ونكتو دال لبطن. سنة أكار لمن يجو يكسرو يكالولنا ميشيلا. دما كلمة.
10: تشكل هذه المياه الراكدة بؤرا لتكاثر نواقل الأمراض مثل البعوض وغيرها. ولمحاربة هذه الظواهر وتحسين البيئة الحضرية وتقليل المخاطر الصحية بالعاصمة أنجمينا، يجب على الجميع المساهمة في تنظيف الشوارع والحفاظ على قنوات تصريف المياه وعدم استخدامها كمكبات للأوساخ والمخلفات.
1: قبل أن نختم هذه الحلقة أهنئكم بالذكرى 66 لعيد الاستقلال، عاشت بلادنا مستقرة ومزدهرة وكل عام وجهت بألف خير. شكرا لكم وإلى جديد الملتقى.

0: المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لجمهورية تشاد. فكما تعلمون، في 11 من أغسطس عام 1960 نالت جمهورية تشاد استقلالها، واليوم نحن في ذكراها 66. بهذا نتطرق إلى الجانب التاريخي لأيضا الاستقلال والاستعمار، كيف استعمرت تشاد ومتى نالت استقلالها والمراحل التي مرت بها حتى تصل إلى الاستقلال. معنا ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة الدكتور عثمان أحمد عثمان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور عثمان، قبل أن نأتي إلى كيف استعمرت تشاد من قبل فرنسا، حدثنا كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية في تشاد قبل دخول الاستعمار.
1: شكرا عزيزي الدكتور عبد الصادق، انتهز هذه الفرصة لأقدم كل التحايا والتهاني إلى الشعب التشادي العظيم بمناسبة مرور 66 عاما على الاستقلال، وأتمنى له كل الخير والتقدم والازدهار. إجابة عن هذا السؤال، فإن الأوضاع الداخلية في تشاد قبل أن يأتي الاستعمار كانت أوضاعا تحمل ثلاث دول مختلفة. هذه الدول الثلاث المختلفة مثلتها دولة كانين بورنو ودولة باغرمي ودولة وداي، وكل دولة كان لها نظامها السياسي الخاص وكان لها مجتمعها الذي يتناغم مع هذا النظام، وكانت كل دولة تحمل علاقات مع الأخرى فيها نوع من التعاون والعداوة، وأيضا لكل دولة علاقاتها الخارجية مع العالم الآخر في القارة الأفريقية وخارج القارة الأفريقية. فلذا أن الأوضاع الداخلية قبل أن يأتي الاستعمار الفرنسي وخاصة في القرن التاسع عشر الميلادي كانت متوترة وكانت تشوبها الكثير من الأزمات. فقد ظهرت عداوة بين وداي وكانين بورنو، وظهرت عداوة بين كانين بورنو وباغرمي، وأيضا قام السلطان صابون سلطان مملكة وداي بغزو مملكة باغرمي وتغيير سلطانها. هذه الأمور السياسية قد خلقت جوا من عدم الانسجام السياسي بين هذه الدول الثلاث، وأيضا الشعب الذي كان يعيش بين هذه الدول الثلاث، أكدت على ذلك الكتابات التي كتبها الرحالة والمستكشفون، بأن الشعب أو الإنسان حينما يتحرك من مملكة إلى مملكة أخرى لا يتحرك إلا بإذن مكتوب. إذن شهد القرن التاسع عشر
0: يعني
1: الميلادي،
0: يعني زي التأشيرات،
1: زي التأشيرات
0: مثل الفيزا في عصرنا الحالي.
1: نعم. إذن كانت الأوضاع الداخلية في تشاد كانت متوترة، وكانت مملكة كانين بورنو في أعلى درجات ضعفها، لأن نظام المايات الذي بدأ منذ القرن التاسع الميلادي، حيث كان السلطان يسمى مايان وله نظام سياسي معين ونظام تقليدي معين، هذا النظام قد انتهى في القرن التاسع عشر الميلادي بنهاية وتدهور الأسرة المائية، حتى جاءت أسرة أخرى إلى الحكم وهي أسرة محمد الأمين الكانمي. هذا الرجل الفقيه المتدين قد حاول لملمة أطراف إمبراطورية كانين بورنو، وحاول أن يقوم بعلاقات خارجية خاصة مع الإنجليز، لكنه قد خلفه ملوك وشيوخ لم يكونوا على مقدرته السياسية وعلى مقدرته القيادية. فلذا قبل أن يأتي الاستعمار كانت المملكة مفككة. إضافة إلى ذلك أن وداهية الأخرى قد شهدت مشاكل كثيرة، هذه المشاكل مثلتها الظروف العلاقية بين الأمراء وبين الملوك. فقد تسربت النظرية التركية التي تقول بأن على الملك أن يتخلص من كل إخوته حتى يأتي أبناؤه ليرثوا الملك فيما بعد. فلذا زرعت عداوة بين الملوك السلاطين وبين إخوتهم. هذا الأمر أدى إلى تمرد وإلى هجرة الكثير من الأمراء، وكل أمير يفكر في أن يعود بطريقة أم بأخرى. إضافة إلى ذلك، فإن باغرمي تعد المملكة الوحيدة في السودان الأوسط التي فيها فيدرالية كبيرة ومعروفة، هذه الفدرالية حفظت مكانتها الإدارية، لكن بسبب الموارد الأولية وبسبب تجارة الرقيق قد طمعت فيها كل من كانين بورنو ومن وداي، فلذا كانت الظروف مشوبة بالخطورة، وإن لم يأتي الاستعمار أيضا فقد كانت عملية السيطرة معروفة في هذه المواقع.
0: دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا على هذه الإجابة. ما الذي دفع فرنسا بأن تحتل تشاد؟
1: فرنسا كبقية الدول الأوروبية التي خرجت من حركة التنافس صفر اليدين، فقد خرجت من الحروب الأوروبية التي خاضتها ضد بريطانيا في القارة الآسيوية، خاصة بسبب الهند، لمدة 150 سنة حرب ضد بريطانيا، خرجت مهزومة، وأيضا خرجت مهزومة في حربها ضد الإمبراطورية البريطانية في القارة الأمريكية، الأمر الذي جعلها أن تتجه إلى مواقع لا يكون فيها التنافس قويا، فتوجهت إلى الهند الصينية واحتلت لاوس وكمبوديا وغير ذلك، وأيضا بنت لنفسها تواجد على الشواطئ الإفريقية القربية لكي تؤمن حركة السفن وتبحث عن الموارد الأولية. إضافة إلى ذلك، لما كانت دولة فرنسا دولة ضيقة جدا، يعني مساحتها ضيقة جدا كبقية مساحة الدول الأوروبية بشكل عام، فأوروبا بشكل عام مساحتها 5,100,000 كيلومتر مربع، وفرنسا مساحة صغيرة جدا، فلذا بسبب التوسع السكاني اضطرت فرنسا إلى أن تبحث عن أراضي أخرى لكي تحول إليها بقية أو جزء كبير من السكان، فكانت ضالتها في الجزائر، فكونت

0: الفرنسية تستوعب كل الشعب الفرنسي الذي ضاقت به الأرض الفرنسية. إضافة إلى ذلك أرسلت فرنسا المستكشفين. المستكشفون هم رجال مقامرون، سياسيون، علماء، منصرون، جاءوا لكي يخرجوا فرنسا من هذه الأزمة التي وقعت فيها. فلذا جاء دي برازا ووقع اتفاقيات مع الملوك الأفارقة في غرب أفريقيا، فشهدت هذه الأزمنة التي تحركت فيها فرنسا لتحل مشاكلها الداخلية، شهدت توسعاً آخر قام به الإنجليز وقام به الألمان وقام به الطليان وقام به البلجيكيون. فرأت فرنسا بأن الأوان قد آن لكي تسابق الرياح وتصل إلى ربط مستعمراتها التي وجدت بغرب إفريقيا بالأراضي الفرنسية التي توجد بالجزائر. فلذا رأت بأنها من الضروري أن تحتل حوض بحيرة تشاد، وخاصة الممالك الثلاث المذكورة كانمبورنو والداي باجرمي، وقد فعلت ذلك فيما بعد.
1: شكرا جزيلا. طبعا دكتور عثمان أحمد عثمان، فرنسا زي ما ذكرت اتجهت لتحتل الممالك الثلاثة في تشاد وتحتل الأراضي التشادية، وهل واجهت فرنسا مقاومة من قبل هذه الممالك؟
0: تضاربت مصالح رابح والأتراك وتجار الرقيق مع المصالح الفرنسية، فجاءت فرنسا واضطرت مملكة باجرمي التي سيطر رابح على عاصمتها ماسينيا وعلى العاصمة الثانية منجفة، اضطرت على أن توقع الحماية مع القوات الفرنسية، لكن هذه الحماية لم تنجي السلاطين من السيطرة الفرنسية. فالشعوب التي عاشت،
1: متى وقعت الاتفاقية مع الفرنسا؟
0: قبيل بعد سقوط ماسينيا مباشرة، في العام بعد العام 1894.
1: نعم،
0: وقعت هذه الاتفاقية مع إيميل جانتي، وظن سكان باجرمي بأن هذه الاتفاقية سوف تحميهم من سيطرة رابح، لكن لما تبين لهم بأن فرنسا هي أيضا رابح آخر يريد أن يسيطر على الممتلكات وعلى الشعب، نظم السكان في مملكة باجرمي أنفسهم للدفاع عن أرض باجرمي. وقد ذكر العالم الفرنسي المعروف برنار لان في كتابه، في بحث علمي نشره في مجلة فرانس دوترمير، وقال بأن سكان الجنوب قد نظموا أنفسهم، يقصد بالجنوب باجرمي، نظموا أنفسهم وقاتلوا الاستعمار الفرنسي في الفترة ما بين 1914 حتى العام 1940. فلذا تاريخين يجب أن نراجع أنفسنا، لأن فرنسا لم تحتل تشاد كلها إلا بعد أن توقفت المقاومة، فالمقاومة في باجرمي لم تتوقف إلا في العام 1940. في والداي بدأت المقاومة وبدأت الحرب بين فرنسا وبين والداي بمجرد مقتل رابح في 22 من أبريل من العام 1900، لما انفصل الأمير أصيل وطلب الحماية الفرنسية والدعم الفرنسي وأراد أن يصل إلى أبشة، وساعدته القوات الفرنسية ووصل إلى أبشة، فلقي مقاومة عنيفة جدا من سكان أبشة أو من سكان والداي، لأن والداي هي الأخرى كانت منظمة عسكريا كباجرمي، فكانت مقسمة إلى أربع ولايات، على رأس كل ولاية كمكلك، وفي كل ولاية يوجد الكثير من العقدة، والعقدة هم عبارة عن قادة عسكريين وإداريين. فلذا قاومت والداي الاستعمار الفرنسي لمدة 9 سنوات
1: في الفترة بقيادة ما بين من؟
0: بقيادة دودمرة، السلطان. نعم. دودمرة، حتى بعد دخول الفرنسيون أبشة استمرت المقاومة واستمر القتال. في الشمال في كانم لم تستسلم كانم بمجرد دخول القوات الفرنسية إلى كيكوا، لا، استمرت المقاومة منظمة في كانم، ولقيت هذه المقاومة الكثير من الإشادة من الكتاب ومن المؤرخين، وسطرت أروع أساطير الدفاع والاعتزاز بالوطن، وقاومت الاستعمار الفرنسي حتى العام 1936. فلذا كمؤرخين يمكننا أن نقول بأن فرنسا لم تستسلم لها الأراضي التشادية كاملة إلا في العام 1940. إفريقيا جنوب الصحراء التي احتلتها فرنسا تصبح تشاد الدولة الوحيدة المستعمرة من قبل فرنسا والتي في الشارع لا تتحدث الفرنسية، الدولة الوحيدة التي تستعمل الفرنك سيفا الفرنسي ولكنها تسميه ريالا، الدولة الوحيدة التي

0: ما زالت تعتمد حتى اليوم على التقاليد وعلى التراث وعلى التركيبة الاجتماعية التقليدية. إذن عملية المقاومة استمرت حتى بعد العام 1940 بشكل مرن، بشكل ثقافي، ومقاومة تراثية ومقاومة فكرية.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا بخصوص البرنامج الخاص بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد، والتي تطرق في خلالها عن دخول الاستعمار الفرنسي في تشاد، أيضا كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية لجمهورية تشاد قبل دخول الاستعمار الفرنسي، ولماذا اختارت فرنسا بأن تحتل وتستعمر جمهورية تشاد، وهل واجهت فرنسا مقاومة في خلال احتلالها لتشاد واستعمارها. كل هذه المعلومات تطرقنا إليها في خلال هذه الحلقة. نشكركم مرة أخرى الدكتور عثمان أحمد عثمان، وأيضا أشكر المشاهدون الأعزاء الذين شاهدونا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال مع ضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان. نشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: La les populations so salmo bo hormon blamsa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouger ma vie population so basma

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزالة الوطنية لجمهورية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعت برامج هو بكلام النصارى الوكي جافش نبدو لكم أول برامج بقسم الأربي هنا اليوم صباح اليوم يوم الاثنين أول يوم هنا الأسبوع يوم الاثنين اليوم يوم الاثنين يوم عشر يوم الاثنين يوم عشر شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والكرحة صباح 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة غادي مختلفة لهدي صوت من 15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفنا تشوب بجابرييل مع الناس وزملائنا القاعدين في جريديا صنفيل مكان مكانات الكبار وسلوك القطار نسكر كي يسلم لكم الفاتحة تكشيس وتقديم أنا برامج كلمة صباح في مدانة 75 دقيقة من قصيرنا جديد تنا أنا مامي كارتي جمالات وتكشيس وتقديم هارون ومسلح نمشي لشوب بيسمينا أول أغنية نحضر لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو شات يسمو سوقنا قديمة وأساسا نحضر لكل المستمعين

مشيت الخيلة ورادك اسمايلة دي مشيت الخيلة ورادك اسمايلة اتنيها تتشدت في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حراج

في دربك الشايلة وقلبك الشيشي حرات الغيمة حرات الغيمة حرات الغيمة

0: لا لا نهارا اللون جف عيوننا طعنا سهارا اللون جف عيوننا طعنا سهارا اللون جف عيوننا طعنا سهارا
1: الساعة 7:08 في الاستوديو أنا راديو تشات، الساعة 7:08 في مخشم في مريخة، ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا عيسى جبرين الشيخ محمد المصري، موسى محمد إبراهيم، الشيخ قادو الشيخ دي كانتون اللوان، كارونا أبال، إما خالة كبير مكايلة، بلاما هارونا ولا خالة، بلاما محمد أنجول، إبا إدريس ولا بجية، الشيف دي كانتون كشالة دنا، بلاما أبكر قليقيجو قليقاجي، بلاما آدم ولا جدة، الشيخ عبد الله بوبو، الدليجيت الجاني إلي، الشيخ محمد جناسو، بلاما بريا يبلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل، بموتنا أخوهم وبموتنا ولتهم عبد الله محمد المات أمس في لينيا، والصراخة يسوها لمبل اثنين في لينيا في بيتنا عيسى جبرين الشيخ محمد المصري، موسى محمد إبراهيم، الشيخ قادو الشيخ دي كانتون كاشالا، الشيخ دي كانتون اللوان، كارونا أبال، إما خالة جابر مكايلة، بلاما هارونا ولا خالة، بلاما محمد أنجول، إدريس ولا بجيب ولا جيا، الشيف دا كانتون كشالة دانا، بلاما بكر قليقاجي، بلاما عادم ولا جدة، الشيخ عبد الله بوبو، دليجيت الجاني لي، الشيخ محمد جناسو، بلاما بويا، يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل، بموتنا أخوهم ولتهم عبد الله محمد المات أمس في لينيا، والصراخ من يسوها لمبلتنا في لينيا في بيتنا عيسى جبرين، الشيخ محمد هارون، الوكيل بلاما جبرين، عبد الله عيسى، بلاما الحاج جبرين، حسن جبرين، يشكر كل الأهل أهل البيدين والقريبين، سعد ماديا وفكريا، وكد موتنا أبوهم هارون أشي المات بأسبوع الفاتت، نخرر الشيخ محمد هارون، الوكيل بلاما جبرين، عبد الله عيسى، بلاما الحاج جبرين، حسن جبرين، يشكر كل الأهل البعيدين والقريبين، السعد معديا وفكريا، وكد موتنا أبوهم هارون أشي المات بأسبوع الفاتت، نواصل دائما ببرامنا بغسم والربي من مجمعنا، بلاما إما آدم، عبد الله آدم، حسيني آدم، جدة آدم، دليجي آدم، موسى، يبلغ لكل الأهل البر وداخل، بيكون صلاة الأربعين، أنا أخوهم حسين آدم ده سرق يسوها يوم الأربعاء في تامو انتات بلاما هارونا إما آدم، عبد الله آدم، حسين آدم، جدة آدم، دليجي آدم، موسى، يبلغ بكل الأهل البر وداخل، بيكون صلاة الأربعين، أنا أخوهم حسين آدم ده يسوها بالأربعاء في تامو. تم انتهت البلامة إما أدم الساعة 7:12 نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله ربنا.

11 أغسطس أم 60 و11 أغسطس 2026، 66 عاما من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026. نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية، سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. عودوا على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام تشاد الغد.

0: الساعة 7:15 دقيقة في الاستديو على الجهاز الزميل البشير عمر بشير جايس ونستمعين نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم فجر الصباح ونشرة طوال نبدأها بالتفاصيل.

0: الاحتياجات دي تواجهها بلدنا تشاد في مجالاتنا التعليم، الصحة، والبنية التحتية، والمياه والكهرباء. نتابع الروبورتاج.
1: في سنة 1960 دا البداية عن تأسيس الدولة التشادية بعد ما مرقت من الاستعمار الفرنسي، وفي زمان داك تشاد عندها عدد شوية بس من المدارس، وبنية وإرادة عن بناء الوطن بدأ النضال عن الوعي والدعم لأجل التربية من قبل أول رئيس عن تشاد أنغرتا تمبالباي، الهو أول بأول مدرس وساهم بفكرة وطنية في تأسيس المدارس الابتدائية والثانوية إضافة للجامعات والمعاهد عن التدريب. كان أسسهم في مختلف الولايات أشياء كثيرة لحس كل ما وصلنا لها، من ضمن تاريخ عن تشاد دا لحس كل ما مسجل في المناهج الدراسية. في دا كان أسسوا لجنة تقوم بكتابة التاريخ عن تشاد، ودا في الأيامات القريبة. أغلب المدارس عن تشاد التلاميذ لحس كل قايدين بقروا في التراب أو في داخل اللقاديب عن الجيش. في دا خلانا نوضح لأصحاب القرار في لقيان الحلول عن نفذان بناء المدارس. 66 سنة جات مما كان لقت استقلالها، الوقت جاء عشان نطبقوا البرنامج ونوجهوا الطريقة هنت التدريب، من ضمن المجال عن الصحة. في السنين الأخيرة قاعد نشوفوا تطور عن أكثر من 200 لبطانات كبارة ومراكز صحية وتأسيس عن عيادات طبية أهلية، ومن هنا لقدام التشادين يقدروا يعالجون في داخل البلد رغم بعض الصعوبات اللي نحن كلنا نعرفها. وبما يخص الجامعات في تشاد، كل سنة قيد تخرج أطباء في المجالات الشكشك وأطباء أخصائيين، وبسبب الشراكة دكاتير آخرين كثيرين كان دربهم ولقوا معدات طبية جديدة لعشان يقووا مستوى حنشيلان مسؤولية المرضانين في اللبطانات. بعض من العمليات الجراحية الكان زمان تتطلب يمرقوا لها في الخارج، اليوم العمليات دي بيسووها في بعض اللبطانات الكبار هنا تشاد. الجهود السووة دي قدرت حسنت بعض الأشياء، لكن لهسة كله مسألة هنت الصحة دي موجودة وحنبولات كثيرة قيد ترجانا. بعض من المواطنين التشاديين لهسة كله من الله خلقام ما شاف الطبيب أخصائي أو كمان مالقوا مستوصف طبي، عشان دا القسم عن الصحة دا مطلوب منا المواصلة في كتران الجهود لأشان الصحة دي تكون حق للجميع وما تكون أشياء غالية ما يلقوها إلا الناس العندم. وبما يخص البنية التحتية، تشاد الكام بعد الاستقلال عندها شوارع قليلة بس فوقها جترونات، واليوم أكثر من 2000 كيلومتر عن جترون. تشاد في وقتنا الحالي قيدة تطلع لأشان توصل لسبع ألف كيلومتر عن الشوارع عند جترون، ودا في السنين القليلة الجاية. وأيضا نحج في إنجازات عن البناء مثل بناء المدارس والمراكز الصحية والمباني الإدارية، لكن التشاديين دائما قاعدين بواجهوا الصعوبات في تمن عن المعدات الببن فوقا. وفي وقتنا الحالي في بعض المدن عن تشاد السكن السماء وصل لثلاثة ألف ريال، وفي مكان دا مطلوب من المسائل وبأي تمن خليه سو جهود عشان التمن دا ينقص، ودا لأشان مدن حنان الآخرين كله ينبنوا. وكنشفنا النوعية حن البنى في تشاد أيضا يتطلب المزيد. حنبولات آخرة تخص التنمية وهو الألمي حن الشراب. أغلب البيار حن الألمي البنشرب منهم هم التيو وشاتويات الأدد 502 شاتو و 1980 بومبي حن ألمي كل مكي بالجملة في مختلف الولايات التشادية، ودا لأشان الألمي يبقى في متناول الجميع، لكن وبالأسف لحس كله في بعض الأماكن قيدين يشربوا في البيار المنكوتة بإيدين ومفتوحة، والشيء دا ما معقول. وأنينا قاعدين في سنة 2026.

0: وهناك أسر كثيرة قيد تواجه صعوبات في لقيان الألم حن التيو ودا في بعض من الولايات التشادية. وفي ختام حن منتدى حن الألم البيج هنا في جمينا قالوا لابد منا يلقوا حلول حقيقية. وبما يخص الكهرباء الناس كثيرين اندم وفي السنين الجاية استثمارات بسوى للمجتمع ودا لعشان يوصلوا الكهرباء أو كمان أبرى الطاقة الشمسية والإنتاج من المتوقع يوصل ل 300 ميجاوات ودا من خلال الأرقام الأعلنتها الوزارة المعنية لكن لحس كل المواطنين بيعتبروا الكهرباء نادرة 66 سنة ما ممكن نصرخ يوم بيجوبوا الكهرباء ونقول
1: ويه كورانجة
0: فدا خلين استعملوا الطاقة الشمسية لأشان نلقوا حل الأزمة هنت الطاقة اليوم نحيي الذكرى عن 66 سنة مما كان لجينا الاستقلال التنمية المستدامة قيد تواجه مختلف الصعوبات وحب الوطن خلي ساعدنا في شيلان خرارتنا والأشياء اللي بنقوم بيها دي توصف بكونه عندنا النية الصادقة في تغيير الأشياء من الشين للسمح في البلد عشان كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وعد بنفسه عشان يبني البلد ودا من خلال تنفيذ 12 مشروع حنبنا مثل ما قال الرئيس الراحل التنمية عن البلد دا بتبدأ بأدلان الشوارع من سنة 1960 لحسة لابد منا خلينا وصلوا للأهداف المطلوبة شان دا مطلوب من أي تشادي خليه يشيل طريق عن تقدم ومن الحكومة كمان خلي تدعم الخطوات المهمة لأشان نوصلوا للأهداف المطلوبة.
2: شكرا للزميل محمد أحمد عبد الكريم. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في يوم 6 أغسطس في الشهر القديم فوق كان كملت العملية انت الحساب السكان اللي كان بقت في كل الأراضي الوطنية لكن الحساب انت السكان والسكن دي كان مرت بمراحل كثيرة. نتابع الروبرتاج مع هج هوا بمر.
3: الحساب العام انت السكان والسكن بتوفر للسكان بيانات للحساب الرسمي والجديدة من الحكومة تقدر تحسن لهم الوضع العام وتقوي الفرص هنا قسمين الاستثمارات وبتحسن وبتوفر لهم الخدمات الاجتماعية الأساسية في دا المساهمة الكبيرة اللي بتنفذها الخطة الوطنية هنت التنمية تشاد كونكسيون 2030 والخدمة دي شاركوا فوقها كثير من الفائلين قدروا سجلوا أكثر من 4 مليون أسرة دا بالنسبة للتغطية القدروا سجلوا بيا عددها 104.33% وفي دا من الطبيعي الخدمة أكيد فوقها تقصير وفي الوضع دا وضحت المنسقية الوطنية هنت الحسابي قالت بعض الفرق بتواصل في خدمتها بعد الموعد الحددو لهم ودا لعشان يسجلوا العدد بالكامل وحتى الرفيجي والجنود والرحل والناس الآخرين إضافة للسكان الجزر والمناطق الصعبة الما قدروا لهجوها وخصصوا الرقم الأخضر 1227 ودا بيستقبلوا فوق الشكاوي عن الناس اللي لسه ما سجلوهم نذكركم بكونه الأمطار الكثيرة الصبت في كثير من الأقاليم ما خلتهم يوصلوا لأن الدروب بقت مليانة بالألم ومشينا صعب دا الخلة الناس اللي بيسجلوا الحساب هنت السكان ما وصلوا في المناطق دي وكمان من الصعوبات الآخرة سجلوها في الخدمة منا ناس واحدين أبو يسجلوا ودا جا من خلال ضعف التوئية ودل بأكد بكونه ما وقوهم بدري وبعض من الأمال ما قدروا يستخدموا الأجهزة هنت السجلان بالطريقة العديلة والمشكلة الآخرة لقوا نقص في الطاقة والإنجاز ده بشكل عام بأكس مستوى هنا الالتزام اللافت من جانب الحكومة والسلطات المحلية والشركاء والسكان لحد لمختلف الفرق أرسلوهم في سجلين الحساب العام هنت السكان والسكن.
2: في إطار الملفات القاعد بسوي قسم الأخبار في راديو جات، الملفنا اليوم بيتكلم في الشوفان عن التلفزيون للأطفال عندها فوائد وعندها خطورة. في الموضوع ده نتابع ربورتاج الزميلة حاجة هو بيمر.
3: التلفزيون هما وسيلة انت جمع ومشين وقت بس، ولكن هو اليوم بيجي جزء من الحياة اليومية لكثير من الأسر. والتلفزيون رغم انتشاره الكبير حتى اليوم بتشاهده بالتليفونات الكبيرة وتلقاه في الشبكات حينت التواصل الاجتماعي، تلقاه محتفظ بمكانته كوسيلة إعلامية مؤثرة في حياة حينت الأسر، وهو المصدر هن الأخبار والمعرفة والجمة، ولكن كمان فوق كثير من المخاوف اللي بتتألق بالمحتوى القاعدين بشاهدوه وبتابعوه الإيال الدقاق والشباب، وبأثر في أقولهم دا بدور مراقبة من الأبهات والناس المخصصين لينوؤوا لهم البرامج والمحتوى البأرضو لهم، وأن بين الأشياء السمحة في التلفزيون والما سمحة اللي بتابعوه الإيال، هني الدور بقى للأسرة لازم تنظم لهم وقت عشان يشوفوا ويتابعوا الشيء السمح والبيفيدهم، ويختاروا لهم القناة اللي بتناسبهم ويقدروا يتفاعلوا مع الشيء اللي بيناسب وقولهم، ويخطوا لهم البرامج هن الإيال الدقاق، ودي اللي بتساعدهم في التربية والاحترام والأخلاق والأدب. في دا قابلنا واحدة من الأمهات واتكلمت لنا في الشيء اللي بنأرض في التلفزيون،
1: لأن كل البرامج اللي قاعد تعرض في التلفزيون دي هي ما موافقة مع عاداتنا مع تقاليدنا مع الأشياء اللي تخصنا نحن كجادين، لذلك بصراحة بتأثر تأثير سلبي خاصة للأطفال اللي سنهم صغير، فبيعرضوا لهم أفلام بيعرضوا لهم أشياء أكبر من سنهم، لما بيتابعوها خلاص بيتبعوا تصرفاتها، وبعدين خلاص بيأتوا بسلبيات يعني سلوك سلبي، وخاصة المراهقين يعني، فخلاص الشيء ده بأثر معاهم ممكن حتى يطلعوا من إطار التربية السليمة.
4: عندها جوانب إيجابية وسلبية، أما للأطفال ده عمر محدد، عمر ما تحت الستة شاهدوا إن التلفزيون جانب أطفالي، أي تلفزيون برامج الطفولة تعلم الطفل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية يتقنها وهو لسه ما دخل المدرسة، أي ما دخل الأساس. أما من جانب سلبي ده إنه الأفلام الوحدين تعرض التلفزيون ده تؤثر على عمر الأطفال، إنه طفل من تحت الستة أو تحت العشرة يشاهد فيلم أكبر من سنه، ده يؤثر سلبي طوالي في عقل الطفل.
3: وشوف هنا التلفزيون أي وقت ده بأثر في عقول الأطفال وحتى في وقت القراية.
1: فأتمنى إنه الآباء يكونوا مراقبين لأبنائهم في البرامج اللي قاعدين يتابعوها، وينزلوا لهم البرامج المفيدة، برامج تربوية، في برامج كتير تربوية تعليمية تعلم العيال تثقفهم من خلالها يقدروا يستفيدوا أفضل من الأفلام. أتمنى إنه الناس ينطوا أهمية قصوى لتنظيم وقت أطفالهم بين الدراسة وبين متابعة التلفزيون، حتى في الكرتون العادي ذاته ما يخلوا الوقت مفتوح، لأن إذا كان الوقت كله بيجا مفتوح ده الطفل خلاص ما يلقى حتى وقت للدراسة.
5: أنا خلين هجي لي باران دولا لأي باران خلا يشيل تان حقا ما يالا في بيت وينتي لي كونسي في كونتينيو على التلفزيون يالنا غا يشوفو دا كلا نورمالمان ريغليمانتي شافين تيلي انا يالنا دا ريسبونسابيلتي اغينا دا ما غان شولو كاتشي دا ما ينفا دونك هيني لي غيدام دا لي ادوكاسيون دا يامشي بيرا ويامشي اديل فيا تلفزيون دا انا باران كلا نشولو ريسبونسابيلتي اغينا.
3: نذكركو بكونو ام بين الفائده من التلفزيون والمخاطر الفوقا، كمان التلفزيون والطريقة اللي بوجه الأطفال بالبرامج الأديلة للإيال الدقاق، والأثر السمح والما سمح بجي حسب نوعية القناة المعروضة فوق المحتوى، فالأسرة لازم توجه الإيال في المشاهدة الكويسة، وأكيد هو بحقق الفائدة الفوق القيم والأخلاق وبساعدهم في وقت الجمعة.
2: في أخبار الأقاليم المندوب العام عن الحكومة في ولاية إنيدي صباح الجنرال أنغار هور غومتي إلي كان سوى أمس ملمة مع زعماء التقليديين والتجار وكبار العساكر. في الملمة كمان هجمهم المندوب لازم يلقوا حلول للنزاع التجاري هل كان بيجي بخصوص جبين البضاعة من دولة ليبيا. الخبر جابلنا من مدينة أمجرس مراسلنا عباس بكر مصطفى. في ولاية بركو المسيحيين الأنجبا في مدينة فياك نظم أمس مناسبة دينية. المناسبة الدينية دي كان بقت بحضور وفد شارك من العاصمة أنجمان. التفاصيل مع مراسلنا آدم عبد العزيز إبراهيم.
6: تم تعميد 6 مرشحين من كنيسة محلية كنسو المعمودية المسيحية حسب التقاليد المسيحية الإنجيلية. تمت إقامة تجميع في الموقع المعمودية على الطريق العام. مسؤول كنيسة بارواس سانت كليمنتين أنوريد بفيا ببريم هونوري شكر لله وبالجهود عن المسائل عن الدين المسيحي الكان بذل الجهود من أجل النجاح للملمدي. أما بير أبي كيري برينو كولارامباي كلم في حديثة في المعبودية في الحياة عن المسيحيين عشان يعبدوا الله من أجل العافية والسلام والتعايش السلمي مع كل الأديان في كل التراب هناجات. المناسبة كملت بأناشيد دينية المسيحية في كنيسة كاثوليكية في مدينة فيا. من مدينة فيا آدم عبد العزيز إبراهيم للإذاعة الوطنية التشادية.
2: أعزائي المستمعين الساعة 7:32 دقيقة في استديو راديو تشاد. خلاص بدأت كملت نشرة الأخبار من اليوم فجر الصباح. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مهاجر وجمال شعيب وأخرجتها جهوى عمر وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس سامي وكويام كويراي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

0: عليه لا يقول سلام ورقم. أما ها أقول سلام ورقة مرة زين أقول سلام ورقم. أما بيت البغاف الله أما وين بيت البذر مكة مرة زين بيتك مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفوتا كبير القرية قلو قل من سمى كبير القرية قول البنات تمى دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي لا خد بركة. أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقة أسجدي لنا من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شجرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابع خل هي البندة. أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن آدم إيني بقيت نجدة بيت البقر إيني بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا هر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنب وقف على القجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي لولونا الكاتي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا أن أمشال الطرق جابة والأيد راسه بجي كورة. أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر من صبا جانا جو سقر من صبا جانا في بش دق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطة
1: الساعة 7:35 دقيقة في الاستديو راديو تشات بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت الشوية تقني نواصل دائما ببرنامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا أسرات الكبار أنا كمتو وأيام سلع يبلغوا بهزن لكل الأهل والرفقان وناس المعروفين القارين با في تشات وبر من تشات بموتنا أولتهم وأخوهم والد أخوتهم والد أخوهم أمر رماجي كمتو الماضي يوم 7 شهر أغسطس سنة 2026 في كيغالي في رواندا في مرض مرض قصير قدر الجثة يجوبها كمان الفراش في بيتنا أبو ناجيباي بماجيتا كيمتو في نجاري قريب ما لبتان الرينيسانس نكرر أسرة الكبار أنا أسرة الكبيرة أنا كيمتو ويام سالة يبلغ بهزن لكل الأهل البعيدين والقريبين ولكل الناس المعروفين أن تشاد وبر من تشاد بموتنا ولدهم وأخوهم وولد أخوتهم وولد أخوهم عمر ريماجي كيمتو المات يوم 7 شهر أغسطس سنة 2026 في كيغالي في رواندا بعد مرض قصير قدر الجثة يجوبها كمان الفراش كمان في بيتنا أبوه ناجيباي بماجيتا كيمتو في نجاري قريب ملبتان الرينيسانس الساعة 7:37 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من المجمعين

0: الزام والدبكر جودك كثير ما نها زام راكيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتوريب كلامة أي جامون صلقا يدريش بقرون انطرانة والدبكر في زمانة تاجر نهب دكانة كجة كريب كانتانة فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنغة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غيركن انقطع القاع في اقدانا قد مولانا ابو هلال اقل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصرام ماما سق بكانا نهل ستير جريد نقل في دانا انا جيد نسلم من ستير غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دق ما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة ذاكب ألي وثير بجنا مع النقامة كل القبوم في بارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا ضباها النشيط من هر متويانا اللبانا عمر لنا تقانا
1: الماء يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حوما جنقا مدين العابة الطارة خراني قلقاك جدادة ذنيك بفوق بنبيت قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طارب مرد عابة قادر سيادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يلولد توبيك القضابة بعد وانا عارف الليل بجوها التابة فجل بيت البكان كم بقت كذابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول التابة مغش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبا دبا انتمثنا بالتلابة امكي بالسوق اللخم في الشوك ان جزائر تابة هنجول بيت مهقيقي منك لبس تبابة قرديت لاجيني الماسي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي سلام انا واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير ما يجيد ليك نهاي تم الوحي تم العراي تم القدر مقيدنا التاير كم في ليك قايد النسائل الزهرات تساي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت الاي هنجور جمل البدي سيد بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بتهجري بطن الجزائل شدرت مجيلة جنب بطن الحوائل عيون الحار طبل وتابع المقايل عيونك ما قطرة لقب الكلايل ام غش من بغه اللي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائر بيت البرب الناس ومت الدبائل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشايف في المدار يعني الشيقاتنا شمبا سائل بريد طروانا بالكبائي يا عيني على بيت انتور انديه المنهائي

0: أوين الذهب لفيرو في زندوافة
1: أي أمور
0: ما دام بعد طرش الصرنا أنتار نانجن
1: أي أمور
0: بعدنا كلارو طرش الصوكل كيرنا أنتار نانجن
1: أي أمور
0: إليزابيث سمم طول طجيك في تي كريمة غمارك ردي أشارين أدرو إليزابيث يتنمى بني تنشي كنا ينرطاري

0: met dou ay mera taar mingay yu ni yu na to so kara da we manem jeera ronga mangala chunu ma da chuu gra kara da we ay mera taar minga fina tiro sa patare to so kara da we manem jeera ronga yalla bu do so da na to so kara da we ay mera taar minga adig nu la nga furchini ne do na gon yi wey wey wey
1: أسا 57 دقيقة أغنية أنت تتدق السوق دودي كونك قديمة وساسة وغدمة يغني أغاني عند معانا كثيرة نحدو علي كل المستمعين والمستمعات بالأخص لعبد الكريم محمد حسين حاليا قاعد بدي يسمعنا نواصلوا دائما لأن الأغنية القاعدة المرة القاعدة تحجي تغني لي يعني ما الغوا يعني الايين الحصه قاعد تطري اسمهم دي كل كاين يعني باسمهم ولا قال دي بلاد قلب ولا قال بمسن ام بي ولا قال بلا بمشط بشارنا الهميل ولا ولا ولا طول جمال وحال وشنو كل كيف حياتنا يعني ايين يعني اسمهم طالي طالي من القتالي في القوس من دار لدار من دار لدار لان كلهم اكل التراب وكل التراب أكيد الدنيا ميسر لا هي كل ما عندها بداية وعندها نهاية وفيها ملاحظة يعني سؤالكم الملاحظة كان قلت شنو يا أخواننا الدنيا هي أي ما شغل ده يعني عند بداية وعند نهاية وحاليا ده يعني ولهم في الشاد ده الأين بالريال كان خطيتهم ده يعني الرجال الأين ده الفاتن الرجال بل بش كتير كتيرات يعني عدد ده كتير زيادة مرة واحدة حبيت كي موجي كي مفات بابا فاتي كي زريب بابا فاتي كي ما فيها أربعة خمسة عشرة اتناشر باير ده ما في ها كلين الرجال يباروهن الرجال يباروهن ده لأن على بحادي ما عندهم كلام على مهادي ماشين في الوقت بس ماشين في الوقت بس مثل الري الري ده ما وقت تسوق ده وقت ماشر في جهته الماشر بس تمشي الاين كلها حسك على مهاد ده مثل ده بس يشيفا بيت فلان اخدها بملايين بيت فلان بيت فلان اخدها راجلها عند قصور بيت فلان قال راجلها اخد الراجل اخدها ودا امريكا قال ودها فرنسا يعني اشياء دي اللي كلها ما عندي معاني يا اخوانا يا تكل بجسمة وبنصيبة يا تكل بيومة ها نارم كي بقى نصيب أنا نارم كي ما في النصيب الله كتب لك أول ده ده بس النصيبك تمشي تكمل بوقا والناس كلها ما سوا الناس كلها طوال قصار زينين فسلين حمدام الدي يا أخوانا زمان الناس الرجال كان قادوا في وقت الأكل كم أكلوا قالوا في الدندل ولا قالوا في الفاضه بيونسوا كده بالفقدوا كي بقولوا كي يا أخوانا أنت فلان أخوك أخوي فلان في الدار الفلانية بكان ترى بكان أنا ما يجيلها لو مرقت 10-20 وادي الناس بروخوا لها 4-5 أسبوع كان بأخوه مودر أخو قاعد هناك هو الأخو ده عنده بيت هل هو عنده ولد هو عند بيت ولا عند ولد ده كان بصوه شنو كله بلموم في شيان بلموم فلان عند بيت فلان عند بيت انت عندك ولد ها نلموم انا امتيت شايلة ها انا امتيت ناقة ها انا امتيت سكر راس انا امتيت بابيبي بجيب كنكتب الناس انا بجيب غلة شوال الناس تلموم تسوي الودر ده تشده هي يبقى بيد مالها ويال وهلوم ها النارم نارم كإندا بنات 4-5 ما في البيت عندك والدخو عندك والدخوت عندك يعني عندك جار زين حالة ما جبيك انت كلها يعني تلواصلوا ها عندك زملان رفقان في المفروض ده تقول كأنا يعني بدي فلانير ترى أمتيت على ولدك كان ولد أخوك كان ولد أخوك كان ولد زميلك كان ولد جارك ها الناس بوسوا سروا المثل ده. لكن بس هاد كل واحد قال يرجع البيت ما فيني تقرب لها تقعد كيه تقر لها ما فيني وتقرب من أضانة تجيب لك ولا عند قار ولا عند راس كانت جاي ما بتعرفها تقول لي إلا تزوجني لها كما ذا أنا ما بقعد معك. هاي كان قالت معك ده عندها جنة ولا عندها نار هات تتبع نعرف حاجة تمشي. لكن بس بالأسف كان ده قلت كان ده قلته حاجة ما تغسل تقولها بدي أنا كان بدي مرقت من البيت ده أنا كله بمرق يا أنت بلا رعيك ها تخسد حيا أخوانا الشغل ده ترى غرقنا هسا كان تفكر في المدارس مدارس العربية اللوكول يعني اللوكول كلا مدرسة عربية ولا ولا ولا ها الجراد ده كان مرقن ده مثل ضؤون هنا والزرق مثل ضؤون هنا يطور البيض مثل الغنم مثل دورنا كوبشنا فلات وزروق بيوت خضر صفر كل ملك كل ما مدرسة ملانين مثل ده بس ها هن ديل ده ترى ما عندي شقال ها الناس يباروهن يقولوا هدا قراك ده في بيتنا قصور يجوها بجيبوها بوتير كبير يجوها بدا ها كي كي كي نارين كي يقدر يجي لهم فوقهم ده ما في ولا أب يجي دور فيه ولا أخو يجي دور فيه ها هو مثل ده من المعشات السنين يكتر زمان البيت كان اللي بقت 12 13 ده يزوجوها ل 14 15 ده تلد هسه ولهم حاليا ده البيت عندها 30 30 30 و45 هاويا هسه كل هي تقول انا بفتش بياخد ده فضل لا فضل لا كم ضمانك هنا هي تيش كي تيش 4 5 10 سنه ولا سنتين ولا ثلاثه كي عندها بس ها ضمانك هيك يعني كي قدر إسرائيل قاعد بيرجع هذا ما تعرف إسرائيل قاعد يرجع هذا ولا يرجع 10 سنة ولا يرجع 15 سنة ولا يرجع 20 سنة ولا يرجع هي قال تمشي أمريكا ولا قال تمشي فرنسا ولا قال تمشي السعودية هو ده يرجعها بس كم 4 5 يوم 6 يوم مش بعد شهر ده كان جه شالها توجيه ها ما دام بدا يا أخوانا كلنا الأمهات الأبهات الأخيار الكبار الأخوات كلنا خلي بينا اتفقوا ها النار كم عند أخوت كم عند بيت ها كله واحد ده خلي يعني كم عند الناس ده كان نارم آخر ما تنطق له في أسرتكو كي في أسرتكو كي في دا في هلتكو هني من اللي داركو من المين أخيانك اللي قاعدين برا نارم آخر ما تدور تنطو لكن ما تنطو في أخيانك في لبكو داخل تزوجو نارم آخر كما تدور تنطو ها كان ما في ما تلوسوها ما تفكوها للناس ها تيسروها ها مثل ما الناس ده بيجيب بقرة ده يجيب ناقة ده يجيب ده يجيب ضبين تتغلى ده يجيب لبن ده يجيب تيس ده يجيب جضاء ده يجيب ده يجيب ده يجيب يلمهم ده يجيب دهن دبزان ده ده ده ده يا تكله بتبرى بلمهم بسوجهم ودول بس يولد يولد الناس اللي يولدهم كل الناس عندهم شرف اللي يلدوا كله عنده حكمة عنده شرف عنده حكمة لكن بس بالأسف تقول كيه قلبي حركات دنكة كبيرة بتاجرة بملايين تسد لك شاري تلوم لك عيانة تلوم لك بنتاجة قلب أخوانا أشياء دي اللي كل ما يدين مالا يا أخوان الشغل كان يسرت له الله ييسره والله يسوي خير لكن الشغلات كان بتعسرها له هي تنقد كان قدت كمان ما في مصلحتك ها مدام الدا يا أخوانا كما أخواتنا أخواتنا البنات النزات كل أهلي يفكرني يا أخوان أي ما شغل ده عند بداية وعند نهاية أنت من صفر من صفر بيجي واحد اثنين ثلاثة 10 20 30 40 ده خلاص الإنسان ده ترى الإنسان مهما يكون الحال ده عمره ده كم أقبت 40 ده ترى هلو ما في أنت ده هلو ما في هلوك كله خلاص كمل هلوك ده خلاص كمل من قبل 40 ده هلو ده خلاص كمل تاب يا تاب مر يا مر كبر يا كبر حطوا شغل كي يفضل ورقة ما في انت كمان تآسر يسولك تلوري بهني تلمسع بهني الابيض تسوى ازرق الازرق تسوى احمر تلضم تضمن ولا صوف انا همير تسوي كي تلمسها بهنا الاضان قالوا ودوا سواها طويله المخر سواها المخر سواها طويله الخشن قد ضيقوه دخلت مرقت يا اخواننا انتوا ولا تبقوا بصيرين من الله الخلق الله الخلق ده وصارت الخلق تعرفون ربنا خلق ربنا خلق كل ربنا كل ما بصير ما يعرف انت تعرف انت ربنا خلقك احمر خلقك ازرق تبقى احمر خلقك احمر تبقى ازرق خلقك بلا صوف تسوي لك صوف خلقك قصير تبقى طويل مخلق مخرج قصير قال تسويها طويله ها بطيك تسوي طوال يا اخوانا ده كله يعني ده كنا نازل له كله تلفانين يا اخوان تلفانين لسه ما عندهم اقول كل واحد خليه ينتبه كل واحد خليه ينتبه يا اخوان الدنيا هي ترى عندها شغل ما هو بس توصفك ما خلاص انا ذهاب عندي 20 سنه ذهاب عندي 10 5 سنه ذهاب ذهاب ذهاب ها النار ناصر ليال في الفور في الصغير في الفور وكله يموت خلى انت عندك 20 سنه 30 سنه 40 سنه 50 سنه الموت والدين الدين ده انت بس تكفى نار ما يكفي ولا مجيل ولا مرقد ده يباري ها هسه كل ما يوم لا ما يجي مليانه مليانه نازل دول كلها انت هي الشغل كان جاي في خشم بيتك ذهاب ما تعرف انا فلان مات والفلان مات بيت فلانه ترى عندها 20 سنه عندها 15 سنه ذهاب زوجها هو ترى ذهاب اخذ عندها شهر مات ترى مثل ده يجي كان جاي مجيل في مكانك في مكانك انت يمشي مرقد مكان الاخر كل واحد خليه ينتبه ولا مجيل ولا مرقد ده ترى مثل ما المديد كان خطاته يا تقلب بكاسة يشرب ده الكاسة يا تقلب يشرب بيا بس هودا هاتو أي مشغول ده عند بداية وإن نهاية النار كان خلقه ده كان خلق ده مات هما دام ده يا أخوانا ما خلاص انت تقول أنا 10 سنة أنا 10 سنة أنا ذهبني صغير أنا كي كي كي أنا بغنى أنت غنى ده أنت المال ده أنت عندك ليه ولا يا تو عندك ليه في السماء ولا في الأرض ما المال بكان يجري ما تعرف ها الله قادر المسكين يسوي غني الغني يفقره يغلى من الحاسد يمتي الحاسد ها حال ما دام يا اخواننا كل واحد خليه ينتبه الدنيا هي وبال اطوال الدنيا هي شغل ما هي توصفك ما خلاص انا الا انا جاري في جريك بس ها البكاء الصوف كان بيقابي تزرقه ها يا تلبس خلقان ضيقات ما تبقى صغير تلبس خلقان ضيقات تلكتا جاي يا الله انت شغال شيء هي تركب لك الزامله تمرك تجي هذا ترى ما هو يا اخوانا ها انت الشغاله دي كان بيقن ده ترى ما النار مثل ما البقره كان اجسد ده ما جزاره بس قريب البقره كان اجسد طق ده كان قاعد قريب ما جزاره خير ها النار كلها كان كبر ده ترى ما نقرا بس قريب ها ما دام يا اخواننا والنقرا دي هو كتاب معروف ولا مجيل ولا مرقد ها ما دام يدا كل واحد خليه ينتبه كم مره كالرجل ها كل واحد خليه ينتبه يا اخواننا الدنيا هي خبره ها كل واحد خليه ينتبه ها اتسا 8:06 دقيقه مواصلوا دائما ببرامجنا بغصم ولا ربي من مجمد

كل بداها لهني حيا والمقدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نختم برا بينا بقسم الاوروبيان اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم 10 شهر اغسطس سنه 2026 75 دقيقة سميت منوض اغنوية سميت بلاغة ميلادي والرسمية سميت نشرة الاخبار ديايات وسايات اغادي مختلفة قدام كيف كان ترفانا سنوية كيام في يوم انا نشوز ملان القديم في كريديا صنفي تكشيف لضغضي مهارون ومسالات نخلو الوكال لزمين تلم دايش بشان يتابلي كل برابي بيك الامسار عدنا من يمنينا الرجل

سجونا بالمعنى يا أخوانا الفنان ينادى يا كمان دادا ما في سنقل يسمفر لي يا بلانا سلنانا

السلام عليكم. ساغوزي دقيقه مرتطو زي كاراد الشات تترغاني ساغوزي دقيقه مرتطو زي مسرو برخاز الفايل رجو مو كان عندنا مسكوري دقيقه دقيقه ما درك ولا برات عندنا كوجيكي ديونن كوجيكي ام دي مرندرا غريدي سان فيل تكنيسي شيكاغ نشكر ترك كار ريجي دانتن ندرم درو فاطمه مالاتوچي كابين تكنين اغيدي رو بيركي كار ميكرو تانو كي كان كار صالح محمد صالح ساغا كي اغيدي رو بيرن غردار دونو كي مالا برا فاترغر كابين تكنيكي

كارماشا إن استقلال إن دولة تشاد تمسك مبروك العيد تشادين كنت كل رمتك مصفنت كده كده تشادين كنت وتون خارج بلدتي دولة تشاد رونسيك إن شاء الله لازم كورخي كزمناخ درزني دولة تشاد دولة تومايا هذه خاصة ديش الوطن INT تمسك مبروك جندرميري ناسيونال بوليس ناسيونال جن ان تي اوي فوري لامريغني مساء الخير بون فيت دي تيلينغني مبروك الايت استقلال ان دوله تشاد بارسي ما شكر مشا من دي زونغ ريزني سابوك نديلي مبروك الايت بو دولني مارشال محمد إدريس دي بيت نو الله كوسكاي تهاكومني كمسك مبروك عليك كابين تكنيك

شكرا توما بلالا شكرا دكتور خالد جاد ايز الوطنيه تشاديه مخصصو دغيغراتا جره تريو خالد جاد ايز الوطنيه تشاديه دوك ما جدي سيرفو كارسو فاسيل موي ميغاس ايز الوطنيه دي تريو خنيه ترونيا رو اتنيني روسي نفرتا ان باردبريو سيري كار ماشيني Recensement déterminé, Djamotinye, de Insukangne, Shabgne, Rasmiyan, Tamaka Romasha, Navrata de Adakne, Njang de Tony Recensement, Yani Rasmiyan, Ochon Garkolo, Kakasako, Garde in Recensement, Yasian, Timayan, O Garkuika Uto, Ashan Istismarek Adano, Waldala, Yani Kolkong Matak. لازم يعني كونغير كونغيرنيا عدد رني عدد ديكل جنيه وعدد مشاكل دي اوتوني يعني نين وخوتشيني واداخ ناشي رسميا ديلي قال ملام من دي تينيا تنمية كخصاخ وطنية ان تنمية ان دولي تشاد ان شبكة ان بار دبريوت سي موتني يعني تفرس ان توينين garkolo ndele ungeirinya wari ko taman mayun siso in tarbege tarbege de jangar nge tanu ngal wukfuk de taranyin dala krutso fasil krumoto krumoto krutso fasil simoto karmoto de kruti ngal kolkhongo de taranya shan ngeirin nugudi hisab in dekilgene waldala ornya مشكل دي اوتني يعني مبار ني متك تانو ريسانسمان ولد لان جانغ دي جانغ ايرغني سجل خرنغ فورسن دلا ونيا شان كنغيرن كلخنغ شابغني تو جورن تابرن دي اوتني مشاكل رن دي اوتو ريفيجيغن ولا اسكرغن ولا نومادغني ولد لا دي تريت الان تو يرن نومادغني ولد لا متك ري شابغن بصفة عام يعني كالكتبونتني رقم زر دي تيليني دوبوت كروريوت سيروي كارسلي نن يعني كتبوك دوغي مشاكل سند اوتوني لازم شعب دوغ غريني دي يارونيني فرسو اونغنيا شان نغال جيغرن تي تو من مطر دي كل دين دي اللي سببكا dendige ongo ba kairngida ashan ke sajal kharngnen mashakil in mannen onorege tano de jangan de to yeng agent recenseur gne ongo sobat ongo mushkila o dobgun yani man takan tagot mataka o ka garde ek nugudinin nin de gasar khan dogne garre de tri sajal khan dogo imngen tablet de teline in jahasnen ka يعني أخو مشكلة كارب قصو غارديجنن يعني سوباتنن أونجيا غندقة باتارين ده إنه ماشينينن تري أوبو وقطبو كخو كارب قصو تانو ركوا ترانجوت ركولو كسر خنجدا تجاني بحكومينه مسائل عند قطنكو أوسن كايره شاب غنيت بصفة عام ربانو قد ينجنتي in recensement général de teline in shabgne wa in sakane yani dormotigne nin de la race in jamais fine de toña dakuna espoir eleva davogo jude tarnokto safa rosubutu de adakne ngal danbe in jamin de toña association de tout quartier mursala nokto mihim doron dogon dala kalwa khande ndokhnya ashan kosin kai imng nang nangende nang sharang de telerenge munazmunun intara tu raise rene in jamine wade ko taman okon bar sinin tri inni urini ashan kosin kai doge nangende nang sharang tanangal ufukrunti rikndokon yani nangenen kokon tarbi dana kokon mustaqbal مستقبل دانا جميع دي تيلينينا نتيجين دي اونغنينين غار مهم و اخو مانغيتيني جا فوغدا واريكو تمن سيسيلي كار ماشا
Sisili Karmasha, nin matak nangan de utun ngeir nge sirit Karmasha. Sisili dubu Sisili Karata nin ya nangan de utun sharanti akat kru segel kharge akon mod ge walakin utun ngal yilenti. Rasmiyan kru ti Sisili Karmasha nin yani khas ziyadin dala wafakantu de nang simu nin kaw nin yani de simu ginin jamitru un yani sat kirge kun ma waqti o tanu lazim yani tadrib de trit darab kun dogan nangannin gar fasa o gar okhmana tanu kos kay arnin nangan simu nin zi rt rigbede enyentu masulirine o kasrnge kayrge matak rigbu taranya tanu talab ko mina community mun imeng de kuyginte xon fikir dananen do xon nangan de utun sharantanen yani ko xon mustaqbal dana delegue general in hukuma de chain geger de ndi kam sabne de agat ko man malem ro subtu de adakhne tam muskil intijarne de khassa ko kol khonga de tri or nyumun got kuyginti mun lubia tanu tamu ngargne taman ngargne tu jar bubunge o asker bubunge matagre masail gene ni asker gene tu jar gene lazim yani om da far gene de tele range u fuk de uto dop danen de intijarne kor bala mashakilti ngal u fuk cinti hatta kol khon kor danane ring do khon mun ha ko munti u kintara shan ko fakkani tum masail gende okon godorre delegue general ni hukuma che geger de internan energy kam sabene eli mantonoji matolongar yabde eli jude imin taranyenen eli yawa fak doge ngal salamanti ngal afinti ngal koko mindonofenen gar kolo rek digin doge mako sa so de ge sikar moy ngal studio rar chaden nasharzen tronyene iroy tenene rosi nafrata in bar duburyo tsuri kar machine.

0: شكرا شكرا دكتور خرجوا تشاد. أكيد تريو خرجوا تشاد إذا الوطنية تشادية إن شاء الله دولة تشاد سبق أيتك رو تلاتني رو سي كارفني نفرتين بار دبريو تسيري كارمشني استقلال يني من نصرتي زي آزيتي زي دي تشادينغني مونتي هنه دوله تشاد اون استقلالي ني اون حريني عشان يا كونيا تبركني تبركني دي سير بناو عشانن مونتين يعني دوله تشاد كو غير اخو بيرك اني خاص من نصر دي رون نصر بتري نابزغي
1: ايوا
0: نصر بتري اوبزغي بانن دلا الي سكو دلا نك دوله دوله روستي واخوك رئيس تامبل باي من دين يا بده تيو استقلال زينتي وتر ديسكور والدلا خد بني دي تر نياشان الي تشادينغ متكا زونغ كوريزني ام 1960 نين يعني دوله تشاد اونغ استقلال استقلال ني حتى ترونيا جيل كوي رواساغن كوندو أرباني أدرنن دلا مارشال محمد إدريس دي بيت نو يابده نهاية رئيس جنة وصبا إن شاء الله كال توبر والدلا جرسيس دي تير جنة إن أسكر جنة تندل نغت البرية والدلا نغت الأمة بلاس دي لاناسيون كتارن توبر عشان استقلال لي أخو غار كولو تانو دولة جاد نوم غال بارسيما شكار مشا إن استقلال إن هرية دولة جاد كمين تكنيك

مؤكد ثاني ان شاء الله بوليس جنى لازم يعني كتر النبرني شان شعب كالكور كاينتني يا اخوانا يعني امور دوك صبر اخو كور ديديدا اخو مشاكل كده يا كو تشاجي متك كالك ايت كنه كذا ايت كنت عافية تخير وقال فزاخ دولة تشاد من مسيبنتي من غاركوية تك تك تك تك تك تك ريسي لنبزين ترونينا نروي تنين نيروسي نفرتاين باردوريو تسيري كارماشينا كابين تكنيك نبينو أجيدي ريغوبير نغالي ستيديون تي رونسي ومونسي عمر إدريس عمر كمسك دي مبروك الإيت ألك وفق سجي وعلى كترزق خيره إن استقلال إن دولة تشاد كتك من دلال يونيل كور كلسك منصرني يونيل نومنغار كور كلسك جيغة ديغام براسي لافيا كوغي كوغي سيجي سارم سمان فايلر جو بيسا دا بيديا أتي كابين تكنيك

0: الرؤية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم متابعي الإذاعة الوطنية التشادية، نرحب بكم في الزاوية الرياضية هذا الأسبوع وإلى أبرز عناوينها. الساهو يعلن عن قائمة النهائية للقاء بوروندي، والمدرب راؤول سوفا يؤكد أن العمل الجاد فرصة الساهو نحو طريق الانتصارات. إفريقيا الكاف يسحب لقب الكان 2025 من السنغال ويمنحها للمغرب بأثر إداري، والسنغال تستدعي طريق التاس للنظر في القضية. كانت لكم أبرز العناوين وفي الزاوية العديد من الأخبار الأخرى المتنوعة. أهلا بكم من جديد في الزاوية، أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، وأصطحبكم في هذا الرقم الجديد من الزاوية الرياضية. عقد هذا الأسبوع مدرب المنتخب الوطني راؤول سافوا مؤتمرا صحفيا كشف فيه عن قائمته للمواجهتين المرتقبتين أمام بوروندي. كشف مدرب المنتخب الوطني راؤول سافوا عن القائمة النهائية للمواجهتين المرتقبتين للتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات من التصفيات المؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، وضمت القائمة 28 لاعبا، 3 حراس مرمى، 9 مدافعين، 8 لاعبي وسط، و8 مهاجمين. وخلال المؤتمر الصحفي تم التركيز على حالة الفريق والجاهزية الفنية، وهي مجموعة من الأسئلة التي وجهت إلى المدرب راؤول سافوا، من ذلك السؤال المتعلق بالمهاجم موندل ماجي ماريوس، وركز السؤال حول جاهزية المهاجم مع النادي وصعوبات يواجهها المهاجم رفقة المنتخب. وفي هذا رد المدرب راؤول سافوا أن المهاجم من الطبيعي أن يكون قويا وحدافا مع الأندية باعتبار القوة الفنية لدكة الأندية مقارنة مع المنتخب الذي لا يقضي فيه اللاعب الكثير من الوقت، بجانب الاستمرارية الموسمية للمباريات مع الأندية، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى ماريوس، مؤكدا فخره بما يقدمه وأنه يعتبر مثالا يحتذى به في الواقع الرياضي بالبلاد. المؤسكر التدريبي الأحد لأول جلسة من المؤسكر في الوقت الذي سيتاه التدريب المفتوح للجمهور يوم الثلاثاء بمعقل الساو بملعب مشير تشاد إدريس ديبيتنو عند 6 مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة إنجمينة، في الوقت الذي ستجرى المباراة الأولى بإنجمينة يوم الجمعة 27 مارس، والعودة ستكون ببجمبورة في 31 من الشهر ذاته. هذا وتحدث المدرب راؤول سافوا عن عدة مواضيع أخرى، منها مسألة تأخير صرف رواتب الجهاز الفني والميزانية المخصصة للعمل. وفيها رد راؤول سافوا أن الهدف الذي وضعوه نصب عينيهم هو العمل وانتظار الانفراج قريبا فيما يتعلق بالجانب المادي، مشددا على أهمية ما يقومون به، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الفيدرالية الوطنية لكرة القدم في دعم الفريق حتى الآن. إفريقيا، على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 من منتخب السنغال ومنحه عصميا للمنتخب المغربي. وأوضح مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الإفريقي أن الاستئناف المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم أقر به من حيث الشكل وتم قبوله، لتحرم السنغال من لقبها القاري الثاني وتكافأ المغرب المضيف بعد المباراة شهدت فوضى في الوقت الإضافي. الأزمة بدأت بسقوط اللاعب المغربي إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث أشار الحكم في البداية بمواصلة اللعب قبل أن تؤدى مراجعة تقنية الفيديو إلى احتساب ركلة الجزاء لصالح المغرب، وقد أدى ذلك إلى احتجاج غاضب من لاعبي السنغال بقيادة مدربهم باباتشاو الذين قادوا الملعب لفترة قصيرة من الزمان. وخلصت لجنة الاستئناف إلى أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية، وأن مغادرة الملعب اعتبرت مخالفة للائحة ما أدى إلى خسارتهم الإدارية بثلاث أهداف 0. هنا تعليقات نشرت من أبرز التعليقات. تعليق ساديو ماني لاعب منتخب السنغال على سحب لقب كأس أمم إفريقيا من بلادي ومنحه للمنتخب المغربي. ماني كتب عبر حسابي الشخصي على منصة إنستغرام: ما حدث تجاوز كل الحدود، هذا ليس هو كرة القدم التي نناضي من أجلها، وليست هذه هي إفريقيا التي نؤمن بها. أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة، ليس فقط من أجل السنغال بل من أجل كرة القدم الإفريقية بأكملها. نحن نستحق الأفضل، والجماهير تستحق العدالة والشفافية والاحترام. السنغال هي البطل الحقيقي، شاء من شاء وأبى من أبى. وأيضا هناك جابوها من أرضية الملعب وليس بالمكاتب، سيذكر التاريخ أنه بطل أمم إفريقيا 2025 هو المنتخب السنغالي وليس المغربي من حصلها في أرضية الميدان وليس المكاتب. دعونا نذهب الآن إلى لقاء أجرنا بينهما الخبير القانوني عجيب غلام الله الذي تحدث عن القضية في هذا اللقاء، فلنستمع إليه.
2: سيد عجيب غلام الله، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: الكاف شالت قرار مؤخرا أنا سحب اللقب من السنغال وأتت للمغرب، الجانب القانوني لأن في إشكاليات كثيرة بقت قبل المشكلة دي حتى ما نعود لها، منها الحكم مصفر في النهاية وقبل لإكمال المباراة، الخمستاشر الدقيقة القادة في المادة 82 ما وصلوا لها لأن بين 12 ل14 دقيقة في تقريبا الحكم، فكيف بيأثر ده في نزاهة أو في الأمل هنا القانون هنا الكاف خصوصا للأندية وللمنتخبات الجاية؟
3: القرار اللي شالتها هسه جوري دابيل هنا الكونفدرالية الأفريقية هو مخالف قرار الشالة كوميسيون دي ديسيبلين في الابتدائي، في كوميسيون دي ديسيبلين شال قرار قال كل شيء المباراة اللي حصلت كاس الكاف افريقيا ده ما يقدر يرجعوا في المباراة، سنغال بس ادى الغرامات كده للعيبة وادين المشوا في الياتو، لكن النتيجة حق المباراة ده سبتوها في ياتو، لكن ما يجي في نفس الكونفدرالية يكون في الابتدائي يقولوا كلام شيء ويجوا في الأبل يقولوا شيء. صح الأبل هو أول كله ناس فوق شيء من الابتدائي، لكن بجانب القانونية المشكلة هي القانونية الأساسية في القضية، الكوميسيون دابل ما قدر نفس كده في القرار قال في الابتدائي شو ما عديل وأنا داكو خلاته جا بس لغى القرار الأول شالو أدى المباراة لمارو. بالنسبة للقانون لي يكون فورفي لازم يكون 3 نقط، أول شيء ده الفريق حق السنغال ولا أي فريق في الجوريسبرودانس عن الكاف عن التربينال أربيترال المحكمة الأولية حق السبور لازم يكون 3 نقط ثابتة، أول في أي فريق انسحب من التهران وما رجع ولا قايل أبو خلى الليب مشى بتان ما رجع لا يكون أول ياد. تاني كان في شيء كده بيجي ما يحمل المباراة ما تمشي للنهاية، دول ده كله كده 3 نقط ده خدتهم توا قبل الفورفيه يقدروا يقولوا فورفيه وينسحبوا، لكن هني اكيب انا السنغال شافوا كده الاربيتراج ما ماشي كويس وزيلوا شيء وفي حصل اشياء كتير من جوله ما لاقوا مديل خلوهم بدون امني شافوا شغل لما كتير جا بيجي لهم ومدايرين بس وصفوا للناس كده ناس سووا اي شيء ليدوا الكاس ده للمغرب عشان يعني كده مشو. لكن يوم ساجو ماني ماشي شعلام جعام تلجو المباراة مشت لهذه النهاية، والمادة 5 في الرجلمان هنا إفاب يقول الحكم هو بس عند السلطة في المباراة، والسلطة حق الحكم ده قبال الغانوم من المادة نمرو 82 فوق من المادة، لكن يوم الناس رجوا وجو أول كان الفريق ما رجع وما جو ليبو كان أول قاعدين نجو في المادة 82، إذا كان الفريق مشى الفستير وما رجع في وقت الدا نسحبه من مادة 5 أنا إفاب لمادة 82 أنا قانون أنا الكونفدرالية، لكن في نفس الوقت فريق رجع وليبو المارة المباراة مشت لحد النهاية الحكم صفر النهاية المباراة وفي النهاية المباراة أدوا الكاس للسنغال، ما ممكن في مادة 5 بتاع الانترناشنال بورد يرجعوا في القانون هنا حكم لأن السلطة الحكم عندنا فوق من مادة 82 هنا. إذا كان المباراة لو كان ما ليبت نرجو في المادة 82، لكن كان المباراة لهذا المادة 82 ما يقدروا يحققوا في المباراة وده الجريدي بسبنير أملا فادر انسحب من سلطة بتاع الحكم وشال المادة 82 حتى فوق سلطة بتاع الياد في القانون ده ما يجي القانون 82 بتاع كاف ده سو إذا كان الفريق ما رجع جا في المباراة لي، لكن في أساسا كده أنا نشيفة المغرب ما يقدر يلقى الحق في قدام المحكمة الأولية قال السبور التربينال الأربيترال تاس ما يقدر ينصو إذا كان في أي قضية كان مشت ده تربينال يشيف هل السلطة بتاع الحكم نفوزه ولا ما نفوزه، هل نفوزه فوق القانون قانون الكاف ولا قانون الكاف فوق سلطة الحكم. الثاني المحامي حق السنغال ما أدو فرصة في أن يدافع للملف في قدام الياتو وده في قدام التاس ده أكبر خطأ يقدر يلغي القرار.
2: طيب الفترة الزمنية في البداية قرارات هنا الحكم جاوزوها قرارات هنا المحكمة الابتدائية الأولى اللي كان هنا الكاف شالتها من إيقاف بعض اللاعبين من المباريات فرض غرامات مالية كله خلوها وما في مبررات مفترض لما تجيب قرار تجيب القرار الاول ده تالي الماده مش الارتيكل كده نورمال ده بيجي كده وما بيجي كده تجيبه مبررات كل ما فيها قرارات تقريبا كان هي جاهزه في القرارات الاخيره سشالوا
3: ما ممكن انهم يقدموا قرارات هسه من سهوله قبل قرارات اي مباراه تربينال اربيترال اليوم يخد قدام اي شيء ده المباراه اللي بو في التيران دافشان ما يدوا فرصه لاي واحد يجي يعمل على كيف على هواه بس يجي بس دائما كده يقدم شكوى كده عشان كده ادوا سلطه للحكم مهما يكون سلطه الحكم ده تمشي فوق القانون بتاع الياتو اذا كان الفريق ما رجع ولا أبا ما يجي ولا الليب قايل كده بس من انسحب من التيران بدون إذن الحكم ماشو قايل كده شاف الناس ما قايردو قايل فيه ده ويصير رابور في الملعب يرسل الكاف يقول الناس ده ما تشوفه ده الكاف تشيل قرار تقول الناس ده ياتو لكن هني ناس لحد النهاية ناس كله شافوا شالوا عدوا ليه ياتو عدوا الميدالية كله عدوهم عدوا القروش شنو كل شيء ويجوا بعد شهرين ولا ثلاثة يقولوا لا لا لا شغل لا يشلوا الرجل ده ما قانوني كلام
2: 2019 تقريبا قريب للشيء اللي بيقى لكن في كوتيه عن الكلو بين الترجي والوداد مرق ما كمل المال وقبل نفس القرارات عن الكاف القمص هو قبله فينا اللي قم عادوا من جديد هل ده يمكن يكون تأثير في القضية هنا
3: الهناك ده ما نكون شو في فرصة غريبة عسي جوري ديسيبلينير ما جوري دابل اي تصفيات بتاع كاس افريقيا يخطوا الجوري ديسيبلينير ده يخطوا في نفس الوقت ده بس يعمل القرارات كنا في الجوري دابل يوم ماشين في كامرون انا نادوني قال لي نمشي في كامرون ونأسس المحكمة في وقت المبارزات يكون محكمة ثابتة في المباراة أي كلام مشكلة حصل ده المحكمة تلوم وتتغرر في مكاننا لما كان أول فرصة في مكان لا يعملوا أي شيء لكن خلوا الزمن بيجي طويل كان أول دايرين يسووا كان في القرار الأمن شالوا ده تقدر ترجي وتقول خليه يرابوا المباراة لكن حصة ما خلاص القرار ما ثابت خلاص من هو أدوا القرار كاف ما خلاص أنصاب منا الملف حصة إلا يمشي فوق قدام ولا يمشي فيفا ولا يمشي تاس لكن بتان ما يقدر يرجع كونفدرالية ما تقدر تشيل بتان قرار مستحيل انت كان قادي كان شلت قرار من يوم انت عديت القرار خلاص انت بتان ما تقدر تجي في قرار الا يمشي في فرصة تانية هسه كده القانون بتاع الكاف يقول الجوري دابيل هما الاعلى من المحكمة العليا من ناحية الا تريبينال اربيترال بتان ما تقدر تعمل اي قرار بالنسبة لكلامك ده ما تقدر بتان ترجع تقول المباراة ده يلعبوا ولا لا لا من ده الا يمشي للتريبينال
2: في التاس هل في فترة زمنية معينة للسنغال تقدر تطعن في القرار ده ولا مفتوح في الفترة الزمنية؟
3: عندها فرصتين فرصة أول تسأل الديسيزيون يسو سيرسي ينادو سيرسي سيوقفوا القرار عليها قبل ما النتيجة تجي يوقفوا القرار والتربينال الاربيترال توقف القرار إلا كان يأكدت أنه دائرة تلغي القرار ذاته كان ما غير تلغي سيرسي ما تسوي دونك هسا عندهم فرصتين فرصة أنا سيرسي سيوقفوا القرار كدر يبدو القرار النهائي ده هسا أن ماشين فوقه في مدة 6 شهر ده القانون يقول لازم التربنار بدي النتيجة النهائية لكن يقدر يدي قبال في 3 شهر في شهرين ونص في 4 شهر ممكن
2: في الجانب القانوني دائما في الكونفيانس الثقة ما بين المقاضي والزول القابل القاضي معايا الحادثة هسالين بقدر كيف تأثر في نزاهة وفي مصداقية أنا أعمل على المحكمة الإفريقية هنا هسالين خصوصا
3: والله أنا بنظري أنا نشيفة ده شفت المتسبب ده شال الكاف ده أدى للفيفا هسا الأمين الأم ذات الزول أنا إنفانتين دول شغال في فيفا شالوا جو خطوا أمين الأم وهو شال جاب متسبب وهسا كل قرارات أنينا الفريقين ما نقدر نشيل قرارات في كونفدرالية حقنا أنينا ذات كل القرار ده ينفذها إنفانتينو هنا ويجيبها ماسك الكاف ده كله كده ده هسا المشكلة الكبيرة وهسا كثير من الرؤساء بتاع الفدرالية الإفريقية أبو من الكلام ده دايرين ما يغيرون متسبب كان فرصة فيه بكرة والله يغيروا مشاكل كده حصلت كثيرة بين الفينال أنا الكوبلة اليوم حصل مشاكل كثير كان حال ده بس قاعدين فوق ده أننا ما نلقوا حرية كده بتاع كرة الإفريقية تقدم
1: وإلى التعليقات التي تلقيناها عبر الواتساب نستمع لصوتية حسن عمر الإخيادر
4: فيما يخص درس جاء كاس أمم إفريقيا لفريق منتخب المغرب بعد قرار الكاف إننا كرياضيين ومحللين وقانونيين نتساءل أين الكاف بعد خروج المنتخب السنغالي لماذا لم يصفر الحكم لماذا أسمى لهم بالرجوع هل يجهل الكاف المادة 82 والمادة 84 في تلك الساعة؟ على أي أساس سلم الكاف الكاس لمنتخب السنغال؟ هل يوزر الجهل بالقانون؟ يا أيها المشرفين، أليس منكم رجل رشيد؟ أين الكاف من انتهاكات بعض الحكام لقوانين كرة القدم داخل الملعب؟ لماذا هذه العنصرية؟ ألا توجد لجان قانونية للكاف في ذاك الوقت؟ فالمادة 82 والمادة 84 كانتا واضحة.
1: شكرا حسن عمر الإخادر. والمستمع الكرام، مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بهذا القرار، منها أبرز الصحفيين الذين تناولوا هذه القضية إبراهيم قدرة الذي قال معلقا: معقول؟ على بالي كذبة أبريل قبل موعدها بكم يوم. الاتحاد الإفريقي: سلامات، لن أقرأ تفاصيل الاستئناف والأسباب، لأن بعض القرارات يمكن قراءة أبعادها من عناوينها بغض النظر عن التفاصيل التي لن تضيف شيئا، تكفي الإشارة إلى أنها سابقة خطيرة تسيع لسمعة الكرة الإفريقية دون أدنى شك. وحديثي نحارهم المبدأ بعيدا عن المستفيد والمتضرر من القرار. أيمن جادة هو الآخر تحدث، حيث قال: من حيث المبدأ لابد أن نبارك للمغرب تتويجي بكأس أمم إفريقيا، ولكن لابد أيضا أن نتوقف مع الطريقة. أكيد وأن المغاربة جديرون بالتاج الإفريقي، لكنهم حتما ليسوا سعداء بالتتويج في مكاتب الاتحاد الإفريقي. أعتقد أنه بعد اعتبار السنغال منسحبة، وطالما لم يتخذ القرار وقتها أن تقام مباراة نهائية جديدة تجمع المغرب مع منافس السنغال في نصف النهائي وهو منتخب مصر، فلا بد أن يكون التتويج وتسليم الكأس على أرض المستتير الأخضر وليس على الورق. ما حدث هنا يعود بنا بالذاكرة الكروية لحدث مشابه، وهو ما حدث مع مارسيليا الفرنسي في موسم 1993-1992، حيث نجح مارسيليا في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي. أظن من الجميع وقتها أيضا أن الفريق حقق معجزة ستظل مكتوبة في سجلات التاريخ لسنوات طويلة، ولكن هذا الإنجاز تحول إلى فضيحة متكاملة الأركان. مارسيليا تورط في قضية تلعب بالنتائج أدت إلى تجريجه من اللقب الدوري الفرنسي في هذا الموسم مع حفاظه على دوري أبطال أوروبا. وقتها كان يجب منح الدوري الفرنسي لفريق ما، وهنا وقع الاختيار على باريس سان جيرمان الفرنسي ليحصل على البطولة باعتباره صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب العام للدوري الفرنسي ب 51 نقطة بفارق نقطتين عن مارسيليا، بينما كان موناكو ثالثا بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الباريسية باريس سان جيرمان. وقتها رفض باريس الحصول على اللقب ليصبح الدوري الفرنسي في الموسم المذكور شاقرا بلا أي بطل في حدث فريد من نوعه، وقيل أن النادي رفض الحصول عليه حفاظا على صورته، وأن الفوز لا يعني له أي شيء لو تم الحصول عليه إداريا. ختام الزاوية الرياضية المستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي فريق عملها في التنسيق أليفة محمد سعيد، في الهندسة الصوتية أميل مدمجي ومحمود قصرة، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، في الإخراج جمال شيب أبكي بمساعدة مصطفى بشارة محمد. أينما كنتم نشكر لكم حسن المتابعة، وأتقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
0: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: متابعونا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد ضمن حلقاتنا لصدى الرئاسة، الحلقة 9 للموسم الثاني. قضايا جديدة وأحداث متفرقة نعرض لها في حينها. قبل الخوض في التفاصيل، إليكم موجز لأهم أحداث قصر توماي لهذا الأسبوع.
1: شهدت رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع سلسلة من اللقاءات والأنشطة الرسمية، حيث استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 3 من أغسطس 2026 بقصر توماي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب أفريقيا سويف محمد الأمين. وخلال لقائه بالمسؤول الأممي، بحث رئيس الجمهورية سبل تعزيز التعاون بين تشاد والأمم المتحدة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب التحديات الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين. وأكد الممثل الخاص التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تشاد في جهودها لتحقيق الاستقرار والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وفي سياق آخر، تسلم مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة التقرير السنوي لأنشطة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري لعام 2025، وذلك خلال لقائه برئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري حليمة السعدية علي، والتي كان برفقتها بعض أعضاء السلطة. ويتضمن التقرير أبرز نشاطات وإنجازات السلطة العليا للإعلام السمعي البصري في تنظيم القطاع الإعلامي وتعزيز حرية الصحافة المسؤولة وترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة. وأكد رئيس الجمهورية أهمية الدور الذي تقوم به السلطة العليا للإعلام السمعي البصري في تطوير المشهد الإعلامي، داعيا إلى مواصلة الجهود لبناء إعلام مهني ومسؤول يسهم في تعزيز الديمقراطية وخدمة التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار. كما تسلم مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الجمعة 7 من أغسطس 2026 رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك خلال لقاء جرى بقصر توماي. وتتعلق الرسالة بتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. كما استعرض اللقاء أيضا اختتام أعمال الدورة 4 للجنة المصرية التشادية المشتركة التي عقدت يومي 6 و7 من أغسطس 2026 في العاصمة أنجمينة.
0: ظهر وباء الكوليرا في عدة مناطق تشادية، أولها مدينة كرل، قبل أن يصل إلى العاصمة أنجمينة وبعض المدن. وفي مواجهة هذا التفشي، فعلت الحكومة خطة الاستجابة الفورية وتطويق المرض وعدم انتشاره لتقييم الوضع والتدابير الجارية. نرحب بالدكتور عبد المجيد عبد الرحيم وزير الصحة العامة والوقاية في فقرة رأي الخبراء.
2: لازم الناس تعرف الوباء هو شيء جاي من الله، ونحن كوزارة عندنا توجيهات خاصة لازم لنا كل حالة نكافيها بكفاءة جيدة. ومرض الكوليرا انتشر في منطقة كرن، والحمد لله يوم 7 شهر 7 ربنا ساعدنا قلنا وقفنا، وزي ما تعرفوا الناس تتجول. والمرض ده قبل كل شيء ما انتشر في تشاد، انتشر في نيجيريا المناطق المجاورة لتشاد، وفي كامرون هنا في كسري، وفي أفريقيا الوسطى. والحمد لله الآن الوضع بصفة عامة تهت السيطرة. الآن هنا سجلنا 52 حالة، وبالأسف 5 ناس بالتقل رحمة الله، ومن ضمنهم 2 في يتوفوا في بيوتهم. لكن الآن شلنا الإجراءات بصفة عامة، عندنا مؤدات جيدة كافئة في كل المراكز الصحية حاليا في نجمينة. وتكلمنا مع المجتمعات المدنية وشركائنا المنظمات الدولية وحتى السلطات التقليدية والمشايخ الدينية. وقفنا يعني كتلة واحدة، والآن الوضع بصفة عامة تجد السيطرة، لكن لازم المواطنين يشاركوا معنا، لأن مرض الكوليرا ده نادي نظيف ما بيلقى، والإجراءات اللي قررناها دي لازم الناس تحترمها. وأنتوا كذلك ما قصرتوا، لكن ساهموا معنا بالنسبة للتوعية. التوعية دي أهم حاجة، لأن هي ما مشكلة أنت الصحوية، مشكلة العلم، مشكلة الوساخة. لازم الناس النظافة دي أهم حاجة. دينيا ذاتها أنت كما نظيف تصلي كيف؟ خلي الناس تعرفه جيدا يعني. وهنا إن شاء الله بإذن الله الورد ده يقيف، زي ما تعلموا يوم 2025 كان انتشر في السودان وجانا عن طريق البشة من طرف اللاجئين، والحمد لله ربنا ساعدنا ووقفنا، وحتى الآن إن شاء الله يقف بإذن الله إن شاء الله. قبل كل شيء الناس تعرف المرض كان جاء داير، الناس كلها بتقف معنا، لأن أمراض الكوليرا أسباب الأساسية الوسخ، نادي النظيف ما بلقى. ده الإجراءات اللي قلناها دي لازم الشعب يطبقها معنا، والتوعية دي أنتوا بتقفوا معنا. النظافة أهم حاجة في حياة الإنسان، وبالنسبة خاصة لكفاءة ضد الوباء ضد الكوليرا. ده الناس خليها تفهم جيدا وتقف معنا، وإن شاء الله أنا أعتقد يعني ده شيء عادي، ما أول مرة الكوليرا جات، أخيرا ما العام الفات 25، لكن الناس بتبشر وقفوا معنا بصفة عامة. النظافة أهم حاجة، قبل شيء النظافة. كل شيء لو كان داير تاكل تغسل يدك بصابون، ولو كان مشيت المسطرة ترجع كنت تغسل يدك، وكل شيء قبل ما بتاكله خلينا تنظفه. عندنا امكانيات الاودي جابل زي ما الناس بيقولوا ده، ولو كان الناس كيف يعني طبقت القوانين دي تقيف ما عندها اي مشكله. ده المطلوب، والتوعيه اهم حاجه، ده شيء مهم جدا جدا. خلي الناس تساهم بكفاءة وبنية، والوقاية أهم حاجة. الناس تعرف مشكلة الصحة دي يعني مشكلة ما هي من وزارة الصحة وهذا، الناس كلها تقف مع بعض وبتعرف إن ده هدف أساسي لازم نوقف الأمراض دي. هنا الآن إجراءات دي كلها يعني موفرة، شركائنا الحمد لله الذين شاركوا في هذه البرنامج، لكن الناس لازم تعرف أمراض الكوليرا دي ما بتجي فوقك أنت، ما بتجي فوق أنا، ما بتجي في الآخر. لو كان هنا نطبق الإجراءات دي النظافة المرض يقف. بالنسبة الماء النظيف ده ما بقتل إلا بصيفة أمر في قريات معينة، ده شيء مهم جدا جدا. البند الثاني الناس تتجول، وهذا من هنا تمشي كسري، وهذا بتجي من قادي وبدون أي أدنى. ومرات للأسف الناس وهي الدين كان إنه المرض دي كان شعرت في أسرة، الناس ما بيجيبوا أجل في المستشفى. إذا أنتوا كل أقوفوا معنا التوعية دي مهمة. كل نادي محس بقضيف أو إسهال خليه يجوا في المركز الصحي القريب لينا. نينا عندنا إجراءات موفرة ونشول مسؤوليننا. وأخيرا التوعية، لأن الوقاية دي أهم حاجة في حياة الإنسان. ده كله نطلب منك عشان تقفوا معنا، عشان الشعب والشعب ذاته يقف معنا. بالنسبة للمصل، المصل هو مجان لكن عنده إجراءات، لأن الآن المصل ده هنا الكوليرا ده الناس ما بيسووا كتير. العام الفات ما اشترينا ساكت، الدنيا ليه ساكت، لكن في إجراءات نسوها مع منظمات الأمم المتحدة ومشينا شلنا جنة. وفي مركز يعني دولي الآن موجود في سويسرا، الناس دول اللي نعرفهم، وإن شاء الله بين علاقات شادة معهم نمشي عليهم ونتكلم معهم. رسلنا لهم رسالة خلاص، ننتظر ردهم في الأيام دي، وإن شاء الله وجد نمشي نشوف نجوم. كل واحد شعر بقضيف وإسهال يودوا المركز الصحي، لأن هناك عندنا دكاتير قاعدين ومستعدين، وممكن مرض مؤذي جدا جدا حتى لو كان يلتقى المرض لازم الناس في إجراءات ما نبردوا يعني عاديا زي ما هنا المسودة. في هناك فريق قائد فني مدرب وعندنا الإجراءات الآلات كلها قاعدة ينظفوا ويكفنوا ونسلموا لأسرته، لأن المرض مؤذي جدا جدا، القضيف بعادي والإسهال كذلك. إذن حصوا شعره بأشياء الاثنين دول خليه يودي في المراكز الصحية، لأن هناك أشياء كلها قاعدة، الدكاتر قاعدين، الإجراءات كلها قاعدة والدواء موفر وإن شاء الله بإذن الله، لكن الناس ما تخليه في البيت.
0: في فقرتنا لمتابعة برنامج رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، نقف اليوم على مشاريع البنية التحتية لمدينة أنجمينة، وبالتحديد تدشين 4 شوارع معبدة لتسهيل حركة المرور وفتح الأحياء المعزولة، إنجازات ملموسة تعكس التزامات رئيس الجمهورية بوعوده. نتابع ورقة أصمهان جروة تيدو.
3: تشهد العاصمة أنجمينة حراكاً عمرانياً متسارعاً في ظل تنفيذ مشاريع واسعة لتطوير البنية التحتية الحضرية تشمل إعادة تأهيل وإنشاء عدد من الطرق الرئيسية داخل مختلف دوائر البلديات، وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الحكومة لتحسين شبكة النقل وتعزيز انسيابية الحركة وفك العزلة عن الأحياء النائية والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الموسمية. وتتواصل أعمال إعادة التأهيل وإنشاء الطرق الحضرية في دوائر البلديات 10 لمدينة أنجمينة بوتيرة متسارعة، وتشمل هذه المشاريع مناطق فرشة وجنبور بالدائرة الأولى وفندوري وجج شرفة بالدائرة 10 ومبتة وقاسي وعطرون بالدائرة 7. وتؤكد الحكومة أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة الاجتماعي والسياسي المكون من 12 مشروعا و100 إجراء، ويهدف إلى تحديث البنية التحتية وتحسين ظروف التنقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح المدير العام للبنية التحتية للنقل أبكر شرومة أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق تنمية حضرية مستدامة وتلبية احتياجات السكان.
4: مشروع أنا رئيس الدولة 200 كيلومتر أنا غريب 200 كيلومتر ده أنينا عندنا 164 كيلومتر أنا غريب الشركة شخالين وفي 164 عندنا اليوم 8.7 كيلومتر يكمل وينوغيري ونهارده 5.8 كيلومتر كله عندنا ينوغيري في أفيني محمد عبد الرحمن دربايا عندنا 55 كيلومتر أنا غاري كله هسه وكمل بدل نسو برنامج أنا ينوغيراسيو.
3: وفي الدائرة 10 استفاد حي فندوري وجج شرفة من إنشاء 3 طرق معبدة، 2 منها بمسارين في كل اتجاه، بينما يتكون الطريق الثالث من مسار واحد في كل اتجاه، وهي مزودة بمنشآت لتصريف مياه الأمطار، ما أسهم في الحد من مشكلات العزلة التي كانت تتكرر خلال موسم الأمطار. ويبلغ إجمالي طول هذه الطرق 8.7 كيلومترات بعرض 8 أمتار. كما جهزت هذه المحاور ب 266 عمود إنارة، منها أعمدة مزدوجة المصابيح وأخرى أحادية لتوفير الإنارة العامة وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق خلال الليل. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 22,792,000,000 فرنك أفريقي وفقا للمدير العام للبنية التحتية للنقل.
4: لا كارتي يعني تيت في مجد الجمينة، ومن زمان كل كارتي ده نعرفه يربط كله عني خلاص ما بدا سلطان جا سوكونه وكده أي ما خريب الناس تعبانين ويدين ده الخريب كان جدا ومربو يخلوا بيوتهم المشروع والحسة سوينا ده يخلي السكان أول بأسوبات خريب ما يقدروا يدخلوا في بيوتهم أسماء شاري للدنر للسكان يقدر طوالي يبدو يجي ويمرق يمشي عملا بلا صوبات.
3: وأشار أبوك الشرومة إلى أن مشروع تهيئة 167 كيلومترا من الطرق الحضرية في أنجمينة والممول من موارد الدولة كان سيحقق تقدما أكبر لو توفرت الاعتمادات المالية بصورة منتظمة، مؤكدا أن انتظام عملية صرف التمويل يمثل أحد أهم العوامل لتسريع وتيرة الإنجاز.
4: في برنامج أنا شيف ديليتا المشروع الكل عندنا لنفذ في وقت المحدد يعني 2029 دونك لازم نلقوا الريسورس بالكامل لوزارة المالية تكفي الشركات عشان نقدروا في الموقت نكملوا المشروع كله.
3: ولا تقتصر آثار هذه المشاريع على تحسين شبكة الطرق فحسب، بل تمتد لتشمل تنشيط الحركة الاقتصادية داخل الأحياء وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والأسواق، فضلاً عن دعم أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين المشهد الحضري ورفع القيمة العقارية للمناطق المستفيدة، كما يسهم تعبيد الطرق في الحد من الغبار وتحسين حركة التنقل على مدار العام. ويؤكد مشير تشات محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن إنجاز هذه الطرق يجسد رؤيته الرامية إلى الاستثمار في بنية تحتية حديثة تستجيب لاحتياجات التنقل الحضري للسكان وتواكب التحولات العمرانية التي تشهدها العاصمة أنجمينة بما يعزز مسار تطورها وتنميتها.
0: تساهم هذه الطرق الجديدة في تغيير حياة الناس وتسهيل الحركة بل وتختصر المسافات بين الأحياء. في ميكروفون نبض الشارع ننقل لكم شعور المواطنين بهذا الإنجاز.
5: لا سهران نقول علينا سنكارتين ده مبالي قدروا ما يدل الناس لاباني مرات الشارع دي ديزم الدائرة أول قدروا ما يدل حسن مين بريزان ماما جادة إن شاء الله ما شاء الله سوى قدروا كثير حصل في ديزل قدرين قدرون كثير مرة وقدرون الداسة ماشي في أنسين بيرين ديزل ده دفع كدير بليك زونا كلك أول خريب ده دير قدرون مبين هاوقو دوك ما شاء الله حصل قدرون جارة سعدانة مرة
6: الله القدرون ده أول يوم للسوما سوونا الناس كله تابانين بالأقصى البكان ده البكان ده دي من يملي علمي لكن حصل والله آسن مرة وايب بل أخذ الشنوة ده وصولين آسن قدرون مثل ده نبارك الله فيهم من كل شيء والله يودون قدام
7: شاري ده أول زمن قدرون ما في ده يعني صعب مرة واي سيرتو ما وما أنا سيزوني أنا علمي ده يعني عنده فوق ديفيكولتي كتير مرة واي يعني يوم ويدين كان جينا نيم وطاير حقين كنا نخلوهم ورا هناك نجي برجلين نرميرسي يعني برجلين كله سوالين شغل عادين مرة واي الحمد لله هسه كده اخر مره لكن اول مره صعب
8: بالاداره هنا تشات خدمونا خدمه كويس جاب لنا الزلط اول وقت وقت قبل ما بجيب لنا الزلط انها تعبانين مرات برجلينا كل ما نقرقهم يا هسه علينا من صب القطرون نروح برجلين بموتو سياره كله يروح والله ما شاء الله فكان الكانيفور ما عنده علم كله سهولنا نقول ما شاء الله انا مبسوطين فوق يعني جدا جدا
9: وبالنسبه لقبال ما يسوي القطرون واجينا صعوبات كثير في الخريف ذا وكل شيء بيجي لنا سائل يعني وشكرنا على حكومتنا الرشيدة وشكرنا رئيسنا قام في المهمة الصعبة ده خلص لنا الأمور ده بعسرة وقت إن شاء الله بارك الله في علي خلي لنا اللي قدام كمان إن شاء الله
10: الحمد لله القطرون ده شيء كسا أدانا لكن سد لنا الدرب أنا الألمي أنا أول قانا خروم بيتش أنا شاري أنا بطة البقرة قرياش شاري أنا أدالة الكبير بيجي بيدلي في القرياش ده بس أول شارينا الرئاسي لكن هسا القطرون ده اللي هناك ده درب ده المي بسده ولكن هسه كان عمره بيشاري بهني ان شاء الله لكن كل شارين الكبير هناك ده كان ادلوا لنا ده يبقى لنا احسن من البهني.
0: رغم افتتاح الطرق وتعمير المدينه الا ان هناك مشكله ظلت مستعصيه في العاصمه انجمينة ولا تزال تؤرق سكانها وهي مشكله الفيضانات المتكرره. في هذه الورقه نقف على جهود البلديه في تنظيف المجاري والوقايه من الفيضانات وما رأي المواطنين في خدمات هذا العام نتابع.
11: في الوقت الذي يصل فيه الخريف إلى ذروته المعتادة في العاصمة أنجمينة تواصل البلدية أعمال تنظيف المجاري المائية وإزالة الأتربة منها لغرض تصريف مياه الخريف والوقاية من الفيضانات التي تضرب العاصمة كل عام. وتتولى هذه المهمة بلدية العاصمة أنجمينا ضمن المشروع المتكامل للوقاية من الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود بالعاصمة أنجمينا. وقد أكد منسق المشروع أحمد جهني بأن العملية مستمرة وقد شارفت على الانتهاء، حيث وصلت نسبة الأعمال نحو أكثر من 70%، مشيرا إلى أن المشروع سيحيل عملية تنظيف المجاري المائية والوقاية من الفيضانات بحلول العام القادم إلى البلديات بالعاصمة أنجمينا، ومذكرا بأن العملية تستدعي أيضا دعم السكان من خلال الحفاظ على المجاري والاهتمام بنظافتها بعد فصل الخريف. فيما أشار مفتش خدمات البلدية السيد بكر بشارة عمر عن الأهداف الأساسية للمشروع، مطالبا المواطنين بالمساهمة مع الجهات المعنية لمحاربة الفيضانات.
12: Nous avons voulu que l'objectif premier est celui de fluidifier l'évacuation des eaux.
13: كان هدفنا الأول هو تسهيل تصريف مياه الأمطار عبر المدينة. نريد استعادة القدرة الهيدروليكية لقنوات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة الشبكات الثانوية حتى نتمكن من حماية السكان وممتلكاتهم بشكل مباشر، ونضمن أيضا انسيابية الحركة. الهدف الثاني هو تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. كما تعلمون في مدينة جمينة هناك الكثير من المياه الراكدة، وخاصة في القنوات حيث تكون المياه راكدة ومسدودة.
11: خطوة يصفها المواطنون بالإيجابية، فيما يراها آخرون بأنها متأخرة ولا تؤدي الغرض.
14: نشكر أمريكا كثير، الحمد لله سيد أنيلا قرمو كاني وكبار كل نكتو وإبوم دوما واحد بس تجير ما ميأخر لنا دواس إبوم كما كسيت أنا الحمد لله خرم أنا قدر عند جاور سو كومبلي، لكن خلي يوم كتير بدري بس قبل خير ما نوصل يوم كتير كومبلي ألم كان سبر يمشي دريك بس
15: غير كم سجن دخول دعاني يا خدم قايدين قايني يجور قايني غير ما مالكه هذا مين مالكه في كاني وداخل هذا كبري ما كسا ده بال كتو فوق ده أنا قاي نوبي كتر عند ده فوق شيء يجي أبغى يجور قاي
16: ألي مرة كم يوم كل ما يمشي أصلهم من جانا قدام من قدام زات ألي مدي ده ما يعرفه كاني فدا قطام ده بدل فات ده حلو قطام ده كل يكسوم ده ده ما ده ألي مدا ألي يوم قطرا ألي فات يبي ده ما نوع ألي ميمشي.
11: في شهر العاشر من أكتوبر تقف الجرافة لتخرج الرمال والطين والنفايات، وفي الوقت نفسه اكتست السماء بالسحب لتعلن عن قرب موعد نزول الأمطار الغزيرة مع بداية شهر أغسطس. ومع ذلك يتخوف السكان من تكرار سيناريو الأعوام الماضية بأن تبقى الأوساخ في مكانها وتظل الحفر مفتوحة طوال الخريف.
17: كلمة لمن غير سيدة عديل، لكن كلمة لما كمبل hasa ke dai securitaja na kanivoda wo dalal uma na rfoda mayagodke ani na neju baidin ne construire kanivo wo no kutu dal na batan sana akar uma neju yikasuru yikalule na mishilla dama kidima kali kidima na amda ikambil.
11: تشكل هذه المياه الراكدة بؤرا لتكاثر نواقل الأمراض مثل البعوض وغيرها، ولمحاربة هذه الظواهر وتحسين البيئة الحضرية وتقليل المخاطر الصحية بالعاصمة أنجمينا يجب على الجميع المساهمة في تنظيف الشوارع والحفاظ على قنوات تصريف المياه وعدم استخدامها كمكبات للأوساخ والمخلفات.
0: قبل أن نختم هذه الحلقة أهنئكم بالذكرى 66 لعيد الاستقلال، عاشت بلادنا مستقرة ومزدهرة وكل عام وجهت بألف خير. شكرا لكم وإلى جديد الملتقى.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم. السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأنماء. نبدو أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية وكذلك لبرامج مفيدة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية وبمشيئة الله في طيلة هذا الأسبوع حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النشرة الأولى لأمسية هذا اليوم نبدأها بأبرز العناوين. على بعد ساعة معدودات البلاد تستعد لاحتضان احتفالات الذكرى 66 لاستغلالها، والجيش يضع اللمسات الأخيرة للأرض الأسكري. رئيس الوزراء يدشن الطرق الحضرية بالدائرة الأولى بطول 10 كيلومترات ويدعو السكان بضرورة المحافظة على الطرقات. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشرة أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. مرحبا بكم. تستعد البلاد لإحياء الذكرى 66 لاستغلالها، وقد عد قسم التحرير تقريرا سلط من خلاله أحمد خميس الضوء حول أهمية هذا اليوم.
2: خلال الساعات القادمة سنحتفل بمرور 66 عاما من استقلال تشاد وسيادتها الدولية، وعلى مدى 6 عقود ظل التشاديون متمسكين بسيادتهم في 11 من أغسطس من العام 1960. انتقل التشاديون من وضع إلى وضع آخر في انتصار وانهاء للهيمنة واستعداد لتحمل المسؤولية وبإمكانات قليلة وبإدارة قوية في إثبات للذات. بنى هؤلاء الأبطال الوطن في وقت لم تكن فيه سوى موارد محدودة، سواء كانت إسلامية أو مسيحية روحانية، وكان هناك رجال ونساء يجمعهم حب الوطن ويعيشون في انسجام وينشئون أبناؤهم في روح الأخوة، وهو الإرث الذي تركه لنا هؤلاء الشجعان. لقد مرت 66 عاما، فما هو إرثنا الكبير؟ لدينا مواطنون وأعلام وعبارة تشاد حرة كما نقول، ومع ذلك وفي حياتنا اليومية نجد أنفسنا أمام العديد من التحديات، فقد أصبح الشعور بالتفوق هو الذي يوجه أفعالنا وتصرفاتنا كإخوة بالأمس واليوم. نرى أعمالا ومنشآت يتم تحويلها أو الاستيلاء عليها، وأشخاص آخرون يقولون بفخر أنا أولا، بينما يفكر آخرون في تشاد. لقد ورثنا 128 عاما من التضحيات التي قدمها الأجداد من أجل كل تشادي، وهناك مسؤولية في مواصلة كتابة التاريخ ومواصلة النضال من أجل تشاد التي يكون فيها العيش الكريم ممكنا. إن العيش معا يجب أن يكون هدفا وواجبا، وإذا التزم كل واحد منا بأن يجعل الوطنية فوق المصالح الشخصية فإن الاستقلال سيكتسب معناه الحقيقي، وهذه المسؤولية تقع على عاتقنا من أجل بناء تشاد التي نريدها وتشاد التي يجب أن تتطور بفضل أبنائها.
1: وفي بيان ورد إلى قسم التحرير هذا نصه بمناسبة ذكرى إعلان استقلال البلاد، ووفقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 273 الصادر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 7 مارس من العام 2019 القاضي بمراجعة أيام العطلات الرسمية، يسر وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي أن يعلن لكافة العاملين في القطاع العام والخاص بأن يوم الثلاثاء 11 من أغسطس من العام 2026 عيدا وطنيا وعطلة رسمية بكافة الأراضي الوطنية، كما يذكر الوزير العاملين بأن العمل يستأنف يوم الأربعاء 12 من أغسطس من العام 2026. الأرض الأسكري يعد من مميزات هذا اليوم الاستثنائي، وقد عد عبد الله هارون آدم تقريرا من آخر المستجدات المتعلقة به. أدعوكم للمتابعة.
3: هنا بساحة الأمة تتواصل منذ أيام التدريبات العسكرية المكثفة استعدادا للاحتفال بعيد الاستقلال الذي يصادف 11 من أغسطس، حيث تعمل مختلف الوحدات العسكرية على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتقديم عرض يليق بهذه المناسبة الوطنية. بأوامر دقيقة تبدأ التشكيلات في التحرك خطوة مسحوبة، صفوف متناسقة وحركات تنفيذ بانضباط عالي في مشهد يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة. هذا وقد جرت البروفة العامة في 4 أغسطس تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق عبدالكريم عبد الكريم داود وبحضور قائد أبرز التشكيلات العسكرية والموسيقية. وما كل خطوة وكل إشارة تتجسد حصيلة أيام من التدريب والتحضير، فالزي العسكري المنضبط والنظرات المركزة والحركة الجماعية المتزامنة كلها تفاصيل تخضع لعناية دقيقة بهدف تقديم عرض يثير إيجاب الجمهور ويجسد روح المناسبة.

إنها لحظات تختلط فيها أنغام الموسيقى العسكرية بإيقاع الخطوات لتصنع مشهدا استعراضيا يحمل في طياته معاني الانضباط والوحدة والفخر الوطني.

0: وخلف هذه الحركات المنضبطة تتجاوز الرسالة مجرد الاستعراض العسكري، فهي تعكس صورة المؤسسة العسكرية وتعبر عن جاهزيتها وتعبئتها لخدمة الوطن، وتعزز قيم الانضباط والوحدة وروح المسؤولية الوطنية. ومع اقتراب موعد العرض تكتمل الاستعدادات في ساحة العمة، أنغام تعلو، خطوات تتناغم، وصفوف تستقيم في انتظار يوم يجتمع فيه الجاديون للاحتفال باستقلال وطنهم واستحضار قيم الوحدة والفخر والانتماء.
1: رونق الماضي ومشاهد هي مشاهد لا زالت هناك شهود عايشوا الماضي وأحداثه التاريخية. نعيش تلك اللحظات مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: قبل 66 عاماً كتبت تشاد صفحة جديدة من تاريخها السياسي بإعلان استقلالها ودخولها مرحلة جديدة من مسيرتها الوطنية. واليوم لا يزال بعض الشهود الذين عايشوا تلك المرحلة التاريخية على قيد الحياة، وهم رجال شهدوا وسمعوا وعايشوا اللحظات الأولى من عمر الجمهورية التشادية الفتية. ومن بين هؤلاء محمد جرم خاطر، أحد أوائل عمد مدينة فورت لامي آنذاك أنجمينا حاليا، الذي يستعيد ذكريات الماضي ويتحدث عن مظاهر التعايش السلمي بين السكان والتنسيق المشترك بين البلدية والمواطنين.
3: الحياة بين السكان في العاصمة أولا حياة بسيطة جدا، في تعاطف كبير بين الناس، فيها احترام للكبير ويعني تقدير للصغير، هذا تجدها في كل الأحياء. وكان يعني فيها يعني اتفاق تام بين قيادة البلدية وبين سكان العاصمة، لأن فيها كان يعني أن فيها ستة يعني رندسوما الأقسام الستة كلها، يعني كل سبت ناخذ حارة أو القسم كامل ونطلب منهم أنه أي واحد يعني ينظف قدام بيته. وكان الناس يعني بعملوا طواعيا، وهنا نجيب بنات ننقلوا لهم. إذن كان بالنسبة للنظافة المدينة كان باستمرار نظيفة جدا. ولو أنه أنا في وجهة نظري في رضينا ومرجان دفق يمثلوا يعني نموذج يعني حي لهذه الحياة، تماسك والتعاون بين الناس.
2: للتنويح، بعد 66 عاما من هذه المسيرة تواصل جمهورية تشاد كتابة تاريخها، تاريخ يحمله اليوم أجيال جديدة، لكنه يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بذاكرة أولئك الذين عايشوا الخطوات الأولى للجمهورية في مسيرة متواصلة نحو التنمية والتقدم.
1: ونبقى مع ذاكرة التاريخ الماضي، لكن هذه المرة من مدينة أبشي حاضرة ولاية والداي، ونعيش تلك المشاهد مع حسن عثمان علي.
4: قبل أكثر من 60 عاما نالت تشاد استقلالها، ولا يزال بعض أبناء ذلك الجيل ممن عاشوا تلك المرحلة يستحضرون ذكريات ذلك اليوم التاريخي. في ذلك الوقت كانوا لا يزالون في مقتبل العمر، وكان اثنان منهم تلميذين وقد انضما إلى الحشود لمتابعة فعاليات الاحتفال بالاستقلال، وربما لم يكونان يدركان آنذاك الأهمية الكاملة لما كان يجري، غير أن مشاهد ذلك اليوم ظلت راسخة في ذاكرتهما.
5: الاستقلال أعلن 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل، وتعرفوا كده البلد هو واقف، وإن شاء الله الاستقلال كان هفتفلوا ده بعد 5 شهر. أنا هنا أدرك وعندنا أصفر، تو ما في المرور ده الأدرك بقدم الأصفر بتابي والأهمر بجي ورا زي ما بقروا في الدرابو ده. يا جهازنا نسوي الكين، نسوي الترتيب كين، نمرق نجرس في الشوارع، الناس بيشوفوا شغل أجي مرة واحدة شنو شغل ده قامت أيال بيشاوا أسكر ده.
4: مرت سنوات طويلة وكبر أطفال الأمس وأصبحوا رجالا، لكن ذكرى الاحتفال بالاستقلال لا تزال حاضرة في أذهانهم.
6: الاستقلال بيجي جونا عندك أسبا كان من قبل للأتير في المكان ده نمرق نجرس كل يوم عشان نزوه أنترينما زي الأسكر بسواسا ده يوم على طول استقلال، قالوا لنا حيانا مش نجرسه لكن تكبتينيو أقل، لكن بلا نعال وكن تقنال لأتبار من بكان ده جرسونا كلا خير مشينا في المقام الاستقلال ده.
4: وكان إبراهيم حران أيضا من بين الحاضرين وسط الحشود، وكان آنذاك أكبر سنا ويبلغ اليوم من العمر 94 عاما، وقد عاش ذلك اليوم من منظور مختلف.
7: سوى جرسيس من داخل والنصران اللي بيجسسهم ده من داخل كي مارك بروح ده بقفه وبشيف رجليهم فتيف رجليهم ده مثل الباب مثل قاعد نبى أنت ذاتك المسكين كل جلدك يصفك ده ستن تن تن تن تن تن.
4: 3 شهود و3 ذكريات لكنها تحكي قصة واحدة، وتتيح شهاداتهم اليوم استعادة أجواء مرحلة تاريخية لم تعيشها الأجيال الشابة، والتعرف على تفاصيلها من خلال ذاكرة من كانوا حاضرين وشهدوا تلك الأحداث. واليوم يتقدم هؤلاء الشهود في السن، وقد تختفي بعض هذه الذكريات برحيلهم، فالتاريخ لا يوجد في الكتب والأرشيفات فحسب، بل يعيش أيضا في ذاكرة أولئك الذين عاشوه وشهدوا أحداثه. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية.
1: وبالعودة لعاصمة جميلة، قدم صباح اليوم رئيس حزب تجمع الشعب من أجل الاستقلال الكامل لوبادوم بلانشار قدم حديثا صحفيا تحدث من خلاله عن الذكرى 66 لاستقلال البلاد، كان ذلك بدار الصحافة. للمزيد نستمع جزء من حديثه بترجمة عثمان يحيى الحاج.
8: بعد مرور 66 عاما على نيل البلاد على سيادتها واستغلالها، تظل تشاد غنية بأراضيها ومواردها الطبيعية وبشبابها وبشجاعة شعبها. وترى الحركة أن على تشاد أن تنتهج دبلوماسية متوازنة تستند إلى المصالح الوطنية واحترام السيادة والبحث عن شراكات تحقق المنفعة المتبادلة. ويعد التعداد العام الثالث للسكان والمساكن أحد أهم العمليات بالنسبة إلى مستقبل البلاد، إذ لا يمكن للدولة أن تخطط للتنمية وتنسق سيادتها بصورة دقيقة من دون معرفة عدد سكانها وتوزيعهم واحتياجاتهم وواقعهم الاجتماعي. ونؤكد مجددا تمسكنا بالسلام واحترام الحريات العامة وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات والتعددية السياسية. إن طموحنا يتمثل في بناء تشاد متصالحة مع ذاتها، تشاد تصبح فيها الاختلافات مصدر ثراء، وتبعث فيها المؤسسات على ثقة حقيقية، وتعود فيها الموارد الوطنية بالمنفعة على التشاديين وحدهم ولا أحد سواهم. فلنطلق النداء ولنرفض الإحباط والكراهية والانقسامات، ولنجعل الحوار والعمل والعدالة الوطنية تنتصر.
9: Faisons les divisions, faisons triompher le dialogue, le travail, la justice et le patriotisme.
1: في موضوع آخر، دشن رئيس الوزراء لما يهلنا اليوم الاثنين طرقا حضرية حديثة حيفرش ببلدية الدائرة الأولى بالعاصمة نجمينة بطول 10 كيلومترات، كان ذلك بحضور بعض من أعضاء الحكومة وجمع من المدعوين. محمد المهدي أحمد عبد الله.
10: دشن معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا اليوم الاثنين 10 من أغسطس آب 2026، دشن بحي فرشة ببلدية الدائرة الأولى هنا بالعاصمة إنجمينة طرقا حضرية حديثة بطول 10 كيلومترات ضمن مشروع أوسع يمتد لمسافة 37 كيلومترا، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية للطرق وفك عزلة السكان، بل وتحسين ظروف معيشتهم عبر توفير الخدمات الأساسية. ويأتي هذا بعد 10 أيام فقط من تدشين مشروع فندوري، هذا وقد جرت مراسم التدشين بحضور أعضاء الحكومة وجمع غفير من المدعوين من بينهم سكان الدائرة الأولى الذين خرجوا عن بكرة أبيهم فرحين بما تم إنجازه لصالح البلدية. ابتدأت المناسبة بكلمة فنية قدمها المدير العام للبنية التحتية بوزارة البنية التحتية وفك العزلة أبو بكر شرومة، الذي عرض المشروع المنجز مشيرا إلى أن المشروع وضع حجر أساسه في 11 من أبريل عام 2023 ضمن مسافة تمتد ل 37 كيلومترا على نفقة خاصة من خزينة الدولة تصل قيمتها ل 105 مليار فرنك سيفا، مضيفا أنه تم إنجاز 10 كيلومترات منها كاملة المرافق متضمنة سفلتة وقنوات تصريف مياه الأمطار وأعمدة إنارة مطابقة للأوصاف بقيمة 23 مليار وبتنفيذ من شركة سيجوكوك الصينية الدولية. أعقبه في المداخلة وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كردة، الذي أكد بأن المشروع يندرج في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الحضرية للمدن التشادية وتذليل معوقات المرور وتحسين جودة حياة المواطنين وفقا للبرنامج السياسي الطموح للمشير محمد إدريس ديبي إتنو. رئيس الجمهورية، لافتا الوزير إلى أن هناك عدة مشاريع من هذا النوع في طريقها للتدشين في قادم الأيام في أحياء أخرى من العاصمة. رأي الحفل رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وبعد قصه الشريط وكشفه عن اللوحة التذكارية إيزانا بتدشين 10 كيلومترات من طرق حضرية حديثة بحي فرشة بالدائرة الأولى ثمن عاليا ما تم إنجازه، ودعا معاليه أهالي فرشة وجميع مستخدمي هذه الطرق إلى الحفاظ عليها وعدم تعريضها للإتلاف والتدهور.
1: هذا وعقب تدشينه للطرق الحضرية الحديثة عبر رئيس الوزراء عن انطباعاته. نستمر جزء من حديثه في ميكروفون محمد المهدي أحمد عبد الله.
11: جينا كان إنوغوري فوا إربان بيتيمي دورنا شكر كثير للبريزيدان لاريبوبليك في فيزيون هاك على الفيس الشانتيان نمرو 8 أكسيون 56 قال إلي تشاد دوك كالي ديرب يبقى بيان بلا ديرب دا ديفلوبمان ما يمشي كده دونك يال تاميس دا أنا في فوندوري اليوم أنا في فرشا في يومين أغارين أنكون في 8 7 و 4 أرونديسمون. الحمد لله سوى الله سوى بيقرس أنا تشاد دا أنا شاب تشادي ودا إفور أنا تو لي تشاديين دونك ندورك الشابنا فرشا دا كالي غودرون دا يبروتيجي كالي بروتيجي يبقى دايما او لي ممبر غوفرنمان دا كالي فوكاليزي في راس كيدمانو انا فران كثير لي الكيدما لا كاين سو في يوم دك دا وريتا غوفرنمان كاين دا ما يدورك نهاج كثير ما في الا كالي شاب دا يشوفنا في كيدما لا هنين غير ميشو ديسكور دا كالينا لي شاب كالي اي تقول لي الشفا وريسو على في قلبه علي دوري اني نسو كالي ورينا اني نسو.
1: شهدت صباح اليوم وزارة المرأة وحماية الطفولة مناسبة تسليم وتسلم بين المدير العام السابق للمركز الوطني لاستقبال وإعادة وتأهيل وإدماج الأطفال الضعفاء والمدير الجديد، وذلك بمنطقة كندل. محمد موسى أحمد طاهر.
12: وسط أجواء تتسم بالمسؤولية والالتزام جرت مناسبة تسليم وتسلم مهام العمل بين المديرة السابقة والمدير الجديد للمركز الوطني لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الضعفاء الواقع بمنطقة كندل، وتأتي هذه العملية في إطار ضمان استمرارية العمل داخل المركز. بداية المناسبة كانت بقراءة المفتش العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة ديميرو تيسكريو القرار الذي تم بموجبه تعيين المدير الجديد للمركز، حيث دعا إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه المركز في حماية الأطفال وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم. أما المدير الجديد للمركز بامودي فاندومو فينسا أعرب عن عزمه على تطوير أداء المركز وتعزيزه تعزيز الآليات التي تكفل رعاية الأطفال الضعفاء من خلال التعاون مع الجهات ذات الشأن، موجها الشكر إلى السلطات العليا للثقة التي منحت له لتولي إدارة المركز الوطني لاستقبال وإعادة تأهيل الأطفال الضعفاء. هذا وللإشارة يسهم هذا المركز في توفير الرعاية للأطفال الضعفاء بما يمكنهم بالاندماج في المجتمع أسوة بغيرهم من الأطفال.
1: ترأس المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الغذائي أحمد محمد كوسي افتتاح ورشة عمل مخصصة لبرنامج إدارة المخزون الخاص بالهيئة والتي يتم تنظيمها بدعم مالي من برنامج مرونة النظام الغذائي. محمد أمل إدريس.
13: تتولى الهيئة الوطنية للأمن الغذائي مسؤولية ضمان تكوين المخزون الوطني للأمن الغذائي وحفظه وإدارته، وذلك للاستجابة بفاعلية لحالات الطوارئ والمساهمة في استقرار السوق. ولإنجاز هذه المهمة بكفاءة تأتي هذه الورشة التدريبية بهدف امتلاك أدوات حديثة تتيح إدارة المخزون بدقة وفي الوقت الفعلي. المسؤول المحوري بالهيئة الوطنية للأمن الغذائي لدى برنامج مرونة النظام الغذائي محمد بخيد حسب الله أوضح أن هناك تحديات مرتبطة بتغيير المناخ وأزمات الغذاء وتزايد احتياجات السكان باتت رقمنة الإجراءات الضرورة الحتمية، ويمثل برنامج إدارة المخزون نقلة نوعية في تحديث نظام المعلومات بالهيئة. من جانبه المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الغذائي أحمد محمد كوسيه أكد أن هذا التدريب يأتي في وقت تعتبر فيه رقمنة الإجراءات وتحديث أدوات الإدارة من القضايا المهمة لتحسين أداء الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. لذا أشار المدير العام أنه ينبغي أن يوفر البرنامج الذي يغطيه هذا التدريب على وجه الخصوص معلومات أكثر موثوقية وحداثة عن المخزونات، ويحسن إمكانية تتبع التحركات ويقلل من مخاطر الأخطاء المتعلقة بالمعالجة اليدوية ويسهل عملية اتخاذ القرار. هذا وخلال هذا التدريب ستتاح للمشاركين الفرصة لتعزيز مهاراتهم في الاستخدام العملي لهذه الأداة، سيما لتسجيل عمليات الاستلام والخروج ومراقبة عمليات النقل بين المستودعات والاطلاع على مستويات المخزون وإعداد تقارير المراقبة.
1: نظمت مندوبية وزارة الصحة العامة بولاية حجر لميس اجتماعا تقييميا لأداء أنشطة التطعيم خلال النصف الأول من العام 2026 بمشاركة الفاعلين في القطاع الصحي وممثلي الشركاء التقنيين والماليين. ترأس المناسبة المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كردايو حسين. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مسكوري.
14: جاء هذا الاجتماع الذي نظمته مندوبية وزارة الصحة العامة

0: التي واجهت المراكز الصحية السبعة التابعة للمندوبية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملموس في نسبة التغطية باللقاحات الأساسية، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز المناعة المجتمعية. من جانبه، أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين في كلمته على الأهمية الاستراتيجية للتطعيم باعتباره ركيزة أساسية لا غنى عنها في الوقاية من الأمراض، ومحورا فعالا في خفض معدلات الإصابة والوفيات بين الأطفال دون السن الخامسة. وشدد الجنرال على أن التطعيم يمثل أداة محورية لتحقيق المناعة المجتمعية المستدامة، متوجها بالشكر والعرفان للشركاء التقنيين والماليين على دعمهم المتواصل لأنشطة التحصين بالولاية. وفي ختام الاجتماع، جرى تسليم سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مقدمة من وزارة الصحة العامة، حيث قام المندوب العام للحكومة بتسليم رسميا لمندوب وزارة الصحة بولاية حجر لميس، الذي بدوره وجهها إلى مركز جاما الصحي بمحافظة الدبابة في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والإسعافية وتقريبها من المواطنين في المناطق المستهدفة. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد، للإذاعة الوطنية التالية.
1: وإلى مدينة مندو، ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدقو يعقوبة مراسم تسليم سيارة إسعاف مقدمة من وزارة الصحة العامة والوقاية. وفي التفاصيل، ما مرسلنا عمر محمد موسى من مدينة مندو.
2: في خطوة تجسد اهتمام الدولة بتعزيز الخدمات الصحية، شهدت مدينة مندو مراسم تسليم سيارتي إسعاف من وزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك لرفع مستوى الخدمات وتقليص زمن الاستجابة في الحالات الطارئة. وخلال المناسبة، أكد مندوب الصحة بالولاية الدكتور هونغرام كوليت الثاني ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والصيانة الدورية لضمان جاهزية المركبات. كما أوضح المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب أن هذه المبادرة تعد أولوية في دعم القطاع الصحي، مشددا على أهمية تفعيل الآليات لضمان وصول الخدمات في الوقت المناسب. ويعد تسليم سيارة الإسعاف إضافة نوعية للقطاع الصحي بالولاية، ويجسد التزام الحكومة بتعزيز الرعاية الطبية وضمان وصولها إلى كل مواطن، بما يعزز ثقة السكان في قدرة المنظومة الصحية المحلية على الاستجابة للطوارئ بكفاءة. من مدينة مندو، عمر محمد موسى، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشر، عودة سريعة لأبرز عناوينها. على بعد ساعات معدودات، البلاد تستعد لاحتضان احتفالات الذكرى 66 لاستغلالها، والجيش يضع اللمسات الأخيرة للأرض الأسكري. رئيس الوزراء يدشن الطرق الحضرية بالدائرة الأولى بطول 10 كيلومترات، ويدعو السكان بضرورة المحافظة على الطرقات. النشر نفذها لكم فنيا أجدي روغوبير، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، وفي التحرير أحمد خميس جمعة. وقدمتها لكم أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، وأخرجها لكم مصطفى بشار محمد. للمزيد من الأخبار، لطفا زوروا موقعنا الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد. فقبل 66 عاما استقلت جمهورية تشاد من فرنسا، وذلك بعد مرورها بمراحل انتقالية. وفي هذه الحلقة نتناول المرحلة الانتقالية التي شهدت تكوين وتشكيل عدة حكومات مع ضيفنا الدكتور محمد صالح يعقوب. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور، ماذا يقصد بالمرحلة الانتقالية التي مرت بها تشاد قبل أن تنال استقلالها؟
1: المرحلة الانتقالية هي ما بين الاستعمار المباشر والاستقلال، أي ما بين 1946 إلى 1960. ففي هذه الفترة الانتقالية هناك مراحل مهمة جدا. أولا الاستعمار المباشر ما بين احتلال الأراضي وحتى الحرب العالمية الثانية.
0: طبعا الدولة المستعمرة فرنسا هي التي جعلت بأن تكون هناك مرحلة انتقالية قبل منح الاستقلال، لماذا؟
1: في الحرب العالمية الثانية شاركت المستعمرات الفرنسية في إفريقيا مشاركة فعالة في تحرير فرنسا على يد النازيين الألمان. ولا سيما تشاد التي شاركت في هذه الحرب. عندما احتلت فرنسا، الجنرال ديغول انتقل إلى بريطانيا وأدى ما سمي بنداء 18 يونيو 1940. وأول من رد بنعم لهذا النداء هو تشاد، وعلى رأسها فيليكس إيبوي. فبعد هذا القبول شاركت تشاد في هذه الحرب حتى الانتصار سنة 1944. فبعد ذلك قررت فرنسا تغيير علاقاتها مع مستعمراتها. ما بين الاحتلال حتى 46 ليس للسكان المستعمرات الفرنسية في إفريقيا ليس لهم أي حقوق سياسية. فدستور 17 أكتوبر 1946 هو الذي منح لسكان مستعمرات فرنسية في إفريقيا حق المشاركة في الحياة السياسية، أي في تأسيس أحزاب سياسية، نقابات، حقوق، كل ما يحظى به المواطن الفرنسي في فرنسا. فلذلك بعد 1946 أسست أحزاب سياسية، أولها البيبيتي إرديا الذي أسسه جابرييل ليزيت مع أعوانه فرانسوا تومبالباي وتورانغابا. وبعد ذلك أسست أحزاب أخرى على رأسها عامد غلام الله وساولبا وآخرين. هذه الفترة الأولى. ولكن في هذه الفترة للمواطنين الأفارقة حق المشاركة في الانتخابات، ولكن ليس كلهم لديهم هذا الحق. وقانون ديفير الذي جاء سنة 1956 هو الذي جاء بمنح حق التصويت لجميع سكان مستعمرات فرنسا في استفتاء 28 سبتمبر 1958. السؤال كان ذلك: هل تريدون الاستقلال مباشرة أم تبقون في التنظيم الفرنسي؟ فكانت تشاد من الدول التي صوتت أغلبيا بالبقاء على يد فرنسا. عند ذلك أعلنت الجمهورية، يعني أن تشاد قبل هذا الإعلان هذه الجمهورية كانت جزء من إفريقيا الاستوائية، أي ما يسمى بأفريق إيكواتوريال فرانسيز، بجانب إفريقيا الغربية الفرنسية عاصمتها داكار، وهنا في إفريقيا المركزية عاصمتنا كانت برازافيل.
0: طبعا دكتور، طبعا بعد بدء المرحلة الانتقالية وتكوين أحزاب سياسية ومشاركة سياسية واستفتاء، هذا يعني بأن التشاديين سيديرون شؤونهم بأنفسهم حتى لو كانوا تحت إشراف فرنسا، بالتالي تكون هناك حكومات لكي تصرف الأعمال في خلال هذه المرحلة الانتقالية. تحدث لنا عن هذه الحكومات بالتفاصيل.
1: فأول حكومة كونت يوم 8 ديسمبر 1958 وعلى رأسها جابرييل ليزيت الذي هو قد رئيس الحزب بيبيتي، وأشير إلى أنه من أصل أجنبي، أي من الجزر غوادلوب. فكون أول حكومة على وهو على رأسها يوم 8 ديسمبر 58 ومعه أحمد غلام الله، ساولبا غونشومي وتورانغابا وجبرين خير الله وآخرين،
0: كلهم أصبحوا وزراء في هذه الحكومة،
1: في هذه الكرة. نعم. وهم أكثرهم سواء من الحزب بيبيتي سواء من الأحزاب الأخرى، أي أحمد غلام الله حزبه إمسا، وساولبا حزبه جيرت، وهكذا، يعني هي حكومة ائتلافية. ولكن لما لاحظوا أن الاستقلال ستقرب، فلاحظوا أنه لا يمكن على رأس الحكومة شخص أجنبي، فتورانغابا هو الذي قام بهذه المبادرة وأسقط هذه الحكومة. الجدير بالذكر أن الحكومات يكونها البرلمان، البرلمان هو الذي ينتخب
0: رئيس
1: الوزراء.
0: نعم.
1: لأن آنذاك كان 65
0: لا يوجد رئيس جمهورية لكي يعين رئيس وزراء.
1: لا لا لا لا لا, لا, لا. الجوفرنور الفرنسي هو موجود.
0: نعم.
1: ولكن رئيس الحكومة والحكومات والوزراء موجودين.
0: نعم.
1: لذلك نسميها فترة انتقالية بين الاستقلال وال
0: إذن أسقطت حكومة جابرييل ليزيت.
1: أسقطت حكومة جابرييل ليزيت في فبراير 1959، يعني مكثت حوالي 3 أشهر فقط.
0: ما الحكومة التي تلته؟
1: على رأسها ساولبا غونشومي ومعه أحمد غلام الله وجبرين خير الله وآخرين. فهذه الحكومة كانت فيها أغلبية ساهقة من المسلمين، فتخوف الجنوبيين وقام ثم ثانياً ساهولب اسمه شنو تورانغابا بمحاولة إسقاط هذا
0: الذي أسقط
1: جابرييل ليزيت، لأنه هو كان النائب الأول لجابرييل ليزيت في الحزب.
0: نعم.
1: في الحزب بيبيتي، والبيبيتي هو الحزب له الأغلبية في البرلمان.
0: إذن أسقطت حكومة ساهولب غونشومي أيضاً.
1: أسقطت ساول بوغونشومي أيضا.
0: بعد ذلك جاءت حكومة،
1: قبل أن لازم تفسير أسقطت لسبب أنه ليس فيها التوازن بين الجنوب والشمال.
0: نعم.
1: الأغلبية الساحقة
0: من الشمال،
1: من الوزراء كانوا من الشمال.
0: نعم. إذن الحكومة التي تلت،
1: فنفس تورانغابا كتب رسالة إلى الجنرال ديغول وقال له هذه الحكومة ليست حكومة تشاد بل حكومة شمال تشاد، فنحن سنرجع إلى الجنوب ونكون حكومة في موندو، نكون حكومة أخرى. فبهذا الأمر خرج أحمد غلام الله من هذا التحالف، لأنه يريد أن تشاد تكون واحدة، حكومة اسم شنو أحمد غلام الله كوينت في بداية مارس 1959. كان نائبه تورانغابا وآخرين. فأصبحت هذه الحكومة فيها التوازن بين الشماليين أي المسلمين والجنوبين. لكن قام أحمد غلام الله بشيء ثاني. كما تعلمون إنه من المثقفين باللغة العربية. فطوالي طلب من الرئيس عبد الناصر أن يرسل إلى تشاد آلات كتابة ومترجمين، وطلب من المثقفين باللغة العربية الذين كانوا في السودان وفي مصر أن يأتوا ليساعدوه في إنشاء هذه الحكومة وتثبيتها.
0: إذن بالتالي اهتمامه باللغة العربية وتطوير اللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية هذا أدى إلى إسقاط حكومة أحمد غلام الله.
1: فتخوفت فرنسا من هذا الرجل، لأن طبعا هي تعني استغلال، لكن استغلال مزور هي لديها اليد.
0: نعم.
1: وأنت لما تكون
0: ننتقل للحكومة التي تلاته نسبة
1: نأتي إلى الحكومة الفرنسوة تومبالبي.
0: نعم.
1: لكن فرنسا تخوفت من أحمد غلام الله لأنه صديق لجمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر كان حز العالم العربي في آنذاك، لأنه ناضل ضد الاستعمار وقد أمم قناة السويس وكذا. فهذا الرجل سيحدد مصالح فرنسا.
0: ننتقل إلى الحكومة التي ترى.
1: فبعد ذلك جاءت بفرانسوا تومبالبي الذي طبعا أصبح رئيس الحكومة. طبعا في نفس الأمر البرلمان الذي يتكون من 65 نائب هم الذين انتخبوه. ولما جاء فرانسوا تومبالبي إلى الحكم أول يوم غير اللعبة، يعني معناه إنه ما ممكن تغيير رئيس الوزراء بصفة كما كان قبل ذلك بصفة سهلة. فغير القانون وعين رئيس الوزراء يوم 26 مارس 1959، ومكث في هذا المنصب حتى يوم الاستقلال
0: 11 أغسطس. الذي أعلن
1: هو الذي أعلن وقرعه يوم 11 أغسطس 1960،
0: وبذلك أصبح رئيسا لجمهورية تشاد المستقلة.
1: طبعا يوم الاستقلال هو الذي أدى الخطاب أمام خطاب الاستقلال أمام وأعلن الجمهورية، أعلن الاستقلال أمام ممثل الجنرال دوغول الذي جاء آنذاك في ذلك اليوم.
0: نعم. شكرا جزيلا دكتور محمد صالح يعقوب، شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدون على متابعتكم لهذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد. كان معنا في هذه الحلقة ضيفنا دكتور محمد صالح يعقوب، وحدثنا عن الفترة الانتقالية ما قبل استقلال جمهورية تشاد. نشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.

0: مساء الخير بلا النجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد اللي قاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7 و15 دقيقة النشرة اللادارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الاثنين يوم 10 شهر 8 سنة 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات انجينير بلين أجيديري غوبير، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:49 دقيقة في استوديو تروان وأنا ما في كارتي جابانغاتو كومينينا ديوزي مارنسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع إبراهيم هو السمين، يقول فوق مساء الخير للناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد كم تنيك
1: الله والمحمد جو خياني قروق أهرا جوري له يا من بنا جاتهم شباي وسلمان ما كان لبما الصباي الله والمحبد

شبه سلمان بكل ما مزدا أطلع من مهب جا قيان قروض أفرا شبه سلمان بكل ما مزدا أطلع من

شبه سن مهر مكان لما ما يصدي الضلاء يوال بهم جو خواتي برو قفري جو لليان جو ما جاتهم شبه وسن مهر مكان لما ما يصدي الضلاء يوال بهم جو خواتي قولن قفري جو لليان جو ما جاتهم شبه وسلم على ما قالوا بما صبي الله يوال بهم مجو خياني بولو قهر انا هل ما يصلوه الجاب بقن في قرب ندقه السلامات في البادية البقر سورات في المدن وطاير جريات ركبنا الطيارات ورقدنا البساطات حتى المهر فراش السلامات سلامات بيار ملا بنغاز. أني عمرنا يا سلوه جاب غني في قرب لنقهز. سلامات في البادية البقر صورات في المدن وطاير جريات.

انا هنا لا اصلو في شاب ما غني في كهرباء لنقوم السلامة في البارية البقرة صورة في المدن الوطاير جريب وركبنا الطيارة وركبنا البصادر حتى المهر فراج سلامات بهرباء لنقوم لقيت السلام يا ميدان كان لقيت الدم يا

0: قبل سنة قسم قارب الخطر هم ريا الصفرة وانقرب شدر خيان تال لهن لنقبا
1: نظيف
0: أنا بنادي الشرف بالسدا قسم قارب الخطر هم ريا الصفرة وانقرب شدر خيان تال لهن لنقبا
2: أندريم صح
0: وانظروا بشدر القيان طال لهنا لنقبا الشاي للوى على لبس في المره لبنجا يا رمار طال الله جانا ودان للدواء ربي انزل شفا بدور لفران كسيبا ديقو قال الله رفا تسلو جكت الرؤية مباشرة اطيقا ما شدر في ليانا ما بشي فلزا وداكو بطه ابن البقرة اشاينا لو هالا لبلقوه مر يا رمضان طلوه جوداني للدمى ربي انزل الشفا شرمني كوكا اللبن في تدقاي وانقر بشدر البدور لفرانك سيفا ديقا قال الله ورفت صيب مباشرة ديقا ما شدر في

ألهم عد رجالة ألاج مني هو المعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة ألهم عد مني يا دول الرجالة البلا ما بمقري يا دول الرجالة عد رجالة.

بدلنا كدر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كد كاتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد ضبط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر ولا لي دول رجالا كم بلا مدن والما المطمع التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مرد الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام عبد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن ودمع المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال البياض المال بيد ولا كمندا ولد الجد طلق للحمجا درب درب اللي نزل را أبكر والألي يا درب درب اللي نزل را شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل را على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقع والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريمة سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلامة

0: يا ترى بتراب اللي نزل انا
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضرب التراب اللي نزل انا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل انا
1: بتلف دراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل نجا ضرب التراب اللي نزل انا ضرب التراب اللي نزل انا ابا فن والادم
1: عجبك
0: ضرب التراب اللي نزل انا الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل الرا الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل الرا الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل الرا على اجملين والمعلم خالية ضرب التراب اللي يا يزلرا شيخي الوي الوي ابن قرية والمهم اتكاك دريس ادوك بهران يا ضرب التراب اللي نزلرا البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضرب التراب اللي نزلرا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى علي يا الخضر دون خليل منجا
1: يا الخضر من ابن
0: درب الدراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما دقنو دول خليل منجا يا درب الدراب اللي شين والشيخ دنا درب الدراب اللي نزل را الرجال يا دول ما دول
2: خليل منجا سمعت راديو تشات نوقف الشاعر الكبير عفوا عشان ابدا لكم بالبلاغاتنا اليوم عشيه الاداره العامه وزاره السكن والتمدن تطلب من الناس ان نجري لكم اسمائهم ديل خلي اجل اجل بمشوا باوراقكم الرسميه في الاداره للكدستر لشيء مهم بخصوص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم من احمد النور والده عند ترين في كارتيه انغابو سيكسيون 5 يلو كات لو 7 بيس عبد الله علي احمد كارتيه انغابو سيكسيون 1 يلو 91 لو 12 هارون عبد الرحمن كارتيا انغابو سيكسيون 3 يلو 134 لو 12 عبد الكريم محمد اساخا كارتيا مشاغا سيكسيون 1 يلو 1 لو 15 عبد الرحمن توكا ومدام استا علي بيمي قاعدين في لو 20 21 22 ده في كارتيا دبازين سيكسيون 1 ويلو 81 واخيرا ناسين عندهم مكان في كارتيا مشاغا سيكسيون 2 يلو 200 84 والو هم من عبد الله جبرين قايد في لو 4 و 6 وادم مبدو قايد في لو 3 و 5 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون مصر بالبلاغات بلاغنا وفا الهاج ده نهارون ادم توم ايسا رخيص محمد توم الرئيس فلج بشي جده ايسا الضيف عمر بلاما بوبا عبد القادر جبرين عبد الرحمن رخيص بشاره ايله بشاره الجد مالهم مع الجد علي مالهم جنبو علي شيخ ابو تشنغارو شيخ رمات يونس حسن الدنقس مالهم محمد بن نونيت الحاج ادم الدندي ايله مالهم بشاره بلاما بركه بلاما علي زكريا بلاما الحاج بكر شيخ عيسى جده الحاج حسن مهمت شيخ ابو خريس مؤمن بلاما ادريس محمد بلاما عمر محمد بلاما بيو بلاما نور ابراهيم بلاما ايلي عمر شيخ ادم مرحال بلاما احمد توم الحاج عثمان مؤمن بلاما محمد الضي بلاما هارون ادم شيخ بشاره سيد بلاما هارون عجيت ايله ييا في بييري شيخ عبد الله بنيه مكايلا ادم في جوغانا شيخ الشيخ الفاصل جده شيخ حسيني عبد الرحمن بلاما يعقوب جومبو بلاما ادم جومبو بلاما القوني بشاره بلاما دن ابراهيم شيخ ابراهيم ماكولي شيخ دنقس رماد آيلة دنقس بلام جدة بشارة شيخ أمبيرة بلام محمد في البيضة بلام حسين بشارة مالهم جيمي عمر صالح إبراهيم في النالة بلام محمد عمر بلام أدم عبد الله بلام عبد الرحمن في مردو آيلة حسنة أمبلص آيلة عثمان كجمة دلقي مكايلة عثمان آدم كوكا آيلة آدم مرسل اللوان حسنة جيت الحاج عبد الرحمن سكو الحاج محمد آشي في أبلاين آيلة عمر في النالة آيلة دنقس سيد محمد توما في نجيتو اللوان حسيني آدم شبكة خليفة عبد الله الحاج علي ابن سكات ابسياغا في الدبه شيخ محمد موسى دليجي ابراهيم الغوني حسن ابكر دبيتي عيسى بابا الشيخ حسيني ملما الحاج جد عربي شيخ ادم قرقوم شيخ عزيز شيخ ابن نصيب اما بشاره لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل البر والداخل وناس الالف البعيدين والقريبين بوفاتنا زوجتهم خديجه ادم ماتت امس بات حادث وسرع كمان تبقى بكره يوم الاربعاء في دقي الله اللي بلام ابوبا عبد القادر الهلال الله يصبرهم والمرحومه الله في الله يرحمها ويدخلها الجنه البلاده اللي جينا سرتنا قلوب بعد الاخبار دليجي موسى ابو كوري وكل الاهل ابو كوري ميمرا لوم اللاحزين ببلغوا لنائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللا وطنية الإيمان محمد السلطان مدينة الأنجمينة برا وداخل الشيف دراسة نكوتوكو محمد سندا وكل أجاويدة الشيف دراسة نكوتوكو محمد سندا وكل نوابة الميرا نبريميرا نسماء والأرجوية حقا الشيف دكاتون سيبوربين اللوان القاضي عمر القاضي عتيم دليجي خليل جبرين دليجي أبا دقيا دليجي دقيا ننقرمونجو دليجي ماما إيسا نصيابة دليجي حامد محمد نقلمي دليجي موسى جبرين كومبا دليجي مامادو دليجي الحاج أديكا ميليزي أن والحاج تيري ميليزي دي دليجي هارون أخي وكل جمايتا ولكل الكتكو العرب الهوسة الماسا هنشاتا والكامرون بوفاتنا زوجتهم وأخوتهم قيمي آدم ماتت أمس الأحد والسرقة تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في مارة الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلا ما يسنى جدة موسى جدة مؤمن إبراهيم يبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون ولدتم حسنة البلامة القرآن قرأ من الحمد لحد البقرة ودل من البقرة للناس عشان ده بسوى مناسبة تبقى يوم الأربعاء في سكول دي هل بلامة حسنة جدة بلا ما يسنى جدة موسى جدة مؤمن إبراهيم يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون ولدتم حسنة البلامة القرآن قرأ من الحمد للبقرة ومن البقرة للناس عشان ده بسوى مناسبة يوم الأربعاء بكرة في سكول دي هلة بلامة حسنة جدة الساعة 7:13 دقيقة
3: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره
4: أغسطس 2026 66 عاما من استقلال تشاد تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس 2026 نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عودوا على الموعد على شاشتكم للاحتفال معاً بتاريخنا وإلهام تشاد الغرب

0: سنة سمعت راديوشات في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبو الشم درادر هلة القادر. المنبر قيمتها بغادر نفس الساعة في غادي وشات. النشرة الدارجية هنا اليوم الشيب قدم لنا زميل بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء نور زميل تجاني سير رمات أعزائي المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار. إن اليوم الشيب والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. فضل ساعات وبلد نجات تؤيد بالذكر انت الاستغلال 66 سنة من بلد نجات لقت الاستغلال من دورة فرنسا. عشان ده الجيش هنا بلد نجات قاعد بيجهز بسيف الأسر من جمعنا جرسيس كبير وفي كل المدن التشادية. ورئيس الوزراء السفير ألمي هلنا وكمان فتح اليوم الصباح في الأسر من جمعنا فتح الشوارع انت زرد البدات كان صوتهم الحكومة في كركية فرشة في برمر عام ديسمبر. دي الأراوين وفي نشرة الأخبار بمناسبة عيد الاستقلال اللي بصادف الذكرى 66 المستمعين الأعزاء تسمو في الساعة 8 سواء رسالة هنت الرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو للأمة التشادية. وبالمناسبة هنت الاستقلال الوزير هن الوظيفة العامة والهوار الاجتماعي الوزير كان سوى بيان بمناسبة انت العيد عن الاستقلال الموافق عن باكر فجر 11 أغسطس. البيان بيقول عن باكر الثلاث تكون عطلة رسمية في كل الأراضي الوطنية. والوزير بذكر المواطنين بيكونوا الخدمة بتبدأ يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس. مضى في البيان الوزير عن الوظيفة العامة عبد الله ينبدو بأمين. تستعيد بلد نجات شان تؤيد تنباكر فجر بالذكرى 66 هنا استغلال بلد نجات من دولة فرنسا. عشان ده في ده كان سوى لنا الزميل لا تجاني سير رمات روبورتاج. خلينا نتابع
0: الساعات الجايات. بلد نجات تأيد بمرور 66 سنة من الاستقلال هنجات والسيادة الدولية. من قبل سنوات كثيرة فاتوا الشاديين متمسكين بيوم 11 أنا شهر 8 من كل سنة نأيد الاستقلال هنجات. انتقلنا من مرحلة لمرحلة آخرة ومركنا من الهيمنة هنت الاستعمار واستعدينا وشلنا المسؤولية. إمكانيات بسيطة لكن الأبطال هن الوطن قدموا تضحيات كبيرة رغم الموارد البشرية المحدودة سواء إسلامية أو مسيحية. رجال وأوين كلهم كي بهمهم الحب حن الوطن وبيعيشوا بسلام ووحدة ومحبة أم بين إيالهم وفي أخوة. ده التاريخ الخلو لنا الأبطال القدام 66 سنة. ده تاريخ كبير. المواطنين قاعدين بيقولوا عبارة شات حرة زي ما بيقولوا. لكن في حياتنا اليومية قدمنا كثير من الهمبولات قاعدين نشعر في حاجات كثيرة ولازم نقدم للبلد ونغير تصرفاتنا نبقوا كأخوان مش الأمس واليوم. دايرين نشوفوا منشآت شالوها استولوا لبكانات. في ناس آخرين بقولوا أنا أولا لكن وارين بفكروا بقولوا شات أولا. 128 سنة من التضحيات القاموا فوق الأجداد وده من أجل تشاد تكون هرة وفوق مسؤولية. ونواصل الكتابة هنا التاريخ ونواصل النضال من أجل تشاد نعيش فوق بكرامة ومسؤولية.
1: إيتان الاستغلال هنا بلدنا تشاد كان هدروه بعض المواطنين من ضمن المير هنا العاصمة جمعنا القديم المعروف في الوقت ذاك بفورت لامين سيد محمد جرم خاطر. كان فكر الزمن السمح ذاك بيكونوا بعض المواطنين هناك في الوقت ذاك قاعدين بيوشي بسلام وقاعدين بيساودوا البلدية المرين العاصمة الجميلة. خلينا نسمع بعض من كلامه.
2: الحياة بين السكان في العاصمة بسيطة جدا. في تعاطف كبير بين الناس فيها احترام للكبير وتقدير للصغير. هذا تجده في كل الأحياء. كان يعني فيها اتفاق تام بين قيادة البلدية وبين سكان العاصمة لأن فيها كان 6 راندسومان. سام الستة كل سبت ناخد حارة أو القسم كامل ونطلب منهم أي واحد ينظف قدام بيته. وكان الناس بيعملوا طواعية بنات ننقلوا له. إذن كان بالنسبة للنظافة المدينة كان باستمرار نظيفة جدا. أنا في وجهة نظري رضينا ومرجان دفق يمثلوا يعني نموذج حي لهذه الحياة، تماسك والتعاون بين الناس.
1: في أبشة كذلك بعض المواطنين عاشوا الذكريات انت الاستقلال، وهم تلاميذ ألف في الذهاب في الوقت ذاك، من ضمنهم الأستاذ صالح سلم والأستاذ إبراهيم هران. خلينا نسمعهم كيف كانت الذكريات في الوقت ذاك.
3: الاستقلال أعلنوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل، وتعرفوا كده البلد هو واقف، وإن شاء الله الاستقلال كان هفتفلوا ده بعد 5 شهر. عندنا هنا أزرق وعندنا أصفر، تو ما في المرور ده الأزرق بيقدم الأصفر بتابي والأحمر بيجي ورا زي ما بقروا في الدرابو ده. يا جهازنا نسول ترتيب كده نمر ونجرسوا في الشوارع، الناس بيشوفوا شغل أجيب مرة يدشوا شغل ده قامت أيال بيشاوا أسكر ده.
4: الاستقلال بيجي جونا عندك هسه مكان من قبل للأتيغ في المكان ده نمر ونجرسوا كل يوم عشان نسول أنت ما زي الأسكر بسوسة ده يوم اللي طول الاستقلال قالوا نحيا نمشوا نجرسوا بالتاني أقل، لكن بلا نعال وقت تقنال ده تبار من مكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال ده
5: سوى جرسيس من داخل النصراني اللي بيجرسسهم ده من داخل كي بروح ده بقفة وبشيفة تجري اليوم ده مثل الباب مثل قاعد نبقى انت ذاتك المسكين كله يصوفك ده يسد تن تن تن تن.
1: وبمناسبة نعيد الاستقلال الرئيس أنا حزب التجمع من أجل الشعب من أجل الاستقلال الكامل لبادو مبلاشات نقدم نقطة صافية في نقطة صافية تكلم في أهمية الذكرى 66 وطلب من الشعب التشادي خلي دائما يتضامنه ويعيشي بسلام عشان تشاد تطور وتمشي اللي قدامه. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد فتح اليوم وفجر في كرتشيه فرشة. في برابر الانتسامة رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير المحلينة فتح الشوارع انت القطرون الجداد كان صوتهم الحكومة في طولها 10 كيلومترات في داخل فرشة، ده ضمن مشروع كان كبير طوله 37 كيلومتر بيكون في داخل العاصمة جميعا. المشاريع دي سوتها الحكومة عشان تجمع السكان من التعب الرواخي البعاني منها كثير من المواطنين في الدائرة فرشة. كشان ده كان في المناسبة كان هدروا كثير من الوزراء من ضمنهم الوزير عن البنية التحتية وفكين الأزلة وكثير من المسائل في الحكومة. بعد فتحين الشوارع الجداد كلم رئيس الوزراء في أهمية المناسبة، خلينا نسمعه بعض من كلامه.
6: جينا كان إنوغوري فوا إربان بيتيمي دورنا شكر كثير للبريزيدان لا ريبوبليك

0: protéger. Il y a que Daïman. Les membres du gouvernement, il faut qu'ils aient fait un peu de temps. Le kidma la gaine sou gouvernement ganda e may dora ke no haju katir ma fi ille kali shab de sou na fi kidma la hanin gaine sou discours da kali na le shab kali ay yedu le shifa hori sou la fi galba ali doro anin sou kali hori na anin sou
1: alla samtu da rais al wazara kabir al hukuma al safir al mahalina bat fatihina lil shawar in tal gitron al judat al kan sawatum al hukuma fi kirki farsha المدير الأمن للهيئة الوطنية للأمن القضائي ونزاع أحمد محمد كان فتح اليوم فجرهن في العاصمة جمينة الورشة انت الأمر كان خصصوها للبرنامج هنا إدارة انت المخازن الخاصة بالأنزاع. الزميل محمد عمر إدريس ورينا بالتفاصيل.
2: الهيئة الوطنية للأمن القضائي هي بس مسؤولة من الضمان هنا التكوين المخزون الوطني للأمن القضائي وحافظينه وإدارته ودا استجابة لفعالية انت الحالات الطوارئ والمساهمة في استقرار السوق. عشان ينجز المهمة دي بكفاءة بقت الورشة التدريبية بهدف امتلاك أدوات حديثة جديدة تسمح لإدارة انت المخزن في الوقت الفعلي عشان تشيل كل استعداداتها. قال المسؤول المحوري في الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أونازا بجانب برنامج مرونة النظام الغذائي محمد بخيت حسب الله أكد بكون في تحديات مرتبطة بتغيير هنا الجو وأزمات الغذاء وزيادة انت الاحتياجات السكان بقت رقمنا انت الإجراءات ضرورية حتمية والبرنامج ده بيمثل إدارة انت المخزون البتنقل نوعية جديدة في نظام هنا المعلومات في الهيئة. قال المدير العام هنا الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أونازا أحمد محمد كوسي أكد بكون الورشة التدريبية دي بقت في وقتها المناسب وهي بس تمثل رقمنا انت الإجراءات وجددين أدوات الإدارة من القضايا المهمة عشان بيحسنوا الأداء انت الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. المدير العام وصف بكونه واجب يوفر البرنامج اللي بيغطي التدريب وعنده معلومات أكثر موثوقة بخصوص المخزونات ويحسن إمكانية هنت التحركات وبقلل من مخاطر هنت الأخطاء التخص المعالجة اليدوية وتسهل عملية هنت اتخاذ القرار. نذكر بكون الورشة التدريبية تسمح للمشاركين بلغوا فرص وبقووا من مهاراتهم في الاستخدام الفعلي للأدوات الجديدة اللي بيسجلوا فوقها عمليات هنت الاستلام والخروج ومراقبة هنت عمليات النقل بين المخزونات ومراقبة عمليات النقل بين المخزونات وكيف يطلعوا للمستويات المخزون وكيف يطلعوا ويعرفوا مستوى هنا المخازن ويعدوا تقارير هنت المراقبة.
1: في أخبار الأقاليم في مدينة مسكوري عاصمة ولاية هجر لميس المندوبين وزارة التلاصية العامة كان سوت اليوم ملمة عشان يقيموا فوق الخدمة هنت الفاكسيناسيون اللي كان بقت في الولاية من البداية سنة 2026. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المسائل المحليين وبعض من الشركاء عن الحكومة. المناسبة كمان رأسها المندوب العام عن الحكومة في ولاية هجر لميس الجنرال أحمد كرتويسين كان طلب من كل السكان عن الولاية لازم يسووا الفاكسيناسيون لإيالهم عشان ينجوهم من المرض. الخبر جاب لنا من مسكوري مراسلنا يوسف موسى محمد. في مدينة تامندو المندوب العام عن الحكومة في ولاية لوغون الغربية الدقو يعقوبة استلم اليوم سيارتين وتاير اثنين هنا امبلانس كان قدمتهم الوزارة الصحة للولاية. مراسلنا من مندو عمر محمد تموسى.
3: في الخطوات القيد بتعكس اهتمام كبير للدولة في عززان الخدمات هنت الصحة وحسنان الجودة هنت الرئاية الطبية لقت مدينة مندو مناسبة كبيرة في الانطيان الاثنين من الوتائر الامبولانس من وزارة هنت الصحة العامة والوقاية والهدف من المبادرة دي رفعين القدرات هنت الخدمات في مجال هن الصحة وخففان الوقت هن الحاجة في الإرجانس. في كلمة بالمناسبة المندوب هن الصحة بولاية لوغون الغربي الدكتور هنغرام كوليتا دي شكر الحكومة هنبلت نجات عبر وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بالأنتيان هنا الأمبلاس ديل وأشار باستعمال هنت الوتائر ديل لأشان يكونوا جاهزين ويحافظوا لهم في كل الفترة هنت الحاجة. أما من جانب هنا المندوب العام هنا الحكومة جم ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب قال المبادرة دي جات بالاهتمام هنا القطاع الصحية باعتبارها الركيزة الأساسية القيدة بتساعد شديد في الوقت المناسب وأيضا دا من الأولويات هنا الرئيس الجمهورية رأس الدولة المارشال محمد إدريس دي بإتنو. ونذكركم أن طيان هند

0: الوتائر عن الإسعاف أي الأمبيلانس لمدينة موندو بنت الكثير من القدرات في جانب هنا الصحة ويساعد في الززان الثقة هنت السكان في القطاع هنا الصحة بالولاية. من مدينة موندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:29 في استديو راديو تشاد، نفس الساعة في كثير من الأقاليم هنا بلدنا تشاد. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار هنا اليوم والفترة من النشرة نذكرهم بالعناوين. فضل ساعات وبلدنا تشاد تحتفل وتأيد بالذكرى انت الاستقرار 66 من بلدنا تشاد لقى الاستقلال من دورة فرنسا، عشان ده الجيش التشادي قاعد بيجهز في العاصمة الجميلة وفي كل المدن بلدنا تشاد عشان يسيء الجسيس الكبير. وبالمناسبة دي تسمو في الساعة 8 سوا الرسالة ترى رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو هل بقدمها للأمة التشادية. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفيرة لمي هدينا فتح اليوم الشوارع هنت القطرون البدات الكارنة صوتهم الحكومة في كارتيه فرشة في برامر أندسون. للنشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد تجاني سرمات وقدمت عليكم أنا بشير مر بشير بمساعدة المهندس أجدي روبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على خير.
2: حداشر أغسطس 1960 وحداشر أغسطس 2026، 66 عاما من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026. نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية، سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول تنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. عودوا على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام تشاد الغد.

مستمعينا سماعة راديو تشات، بعد ما سمينا النشرة الدرجية اللي قدمها الزميل بشير عمر بشير، وسمينا أغنية جميلة من موسى ودا طلع، نرجع للاستديو عشان نواصل لكم البلاغات. بلاغنا الوفا قرينا قبل الأخبار. الحاج دنا هارون آدم توم إيسا رخيص محمد توم الرئيس فلج بشي جدة إيسا الضيف عمر بلام أبو عبد القادر جبرين عبد الرحمن رخيص بشارة أيلة بشارة الجدة مالوم الجدة ألي مالوم قنبو ألي شيخ أبتشنقارو شيخ رمات يونس حسن دونغوس مالوم محمد بن نيت الحاج آدم الدندي أيلة مالوم بشارة بلام بركة بلام علي زكريا بلام الحاج بكر شيخ إيسا جدة الحاج حسن مهمت شيخ أبخريس مؤمن بلام إدريس محمد بلام عمر محمد بلام محمد بيو بلام نور إبراهيم بلام إلي عمر شيخ آدم مرحال بلام أحمد توم الحاج عثمان مؤمن بلام محمد أضي بلام هارون آدم شيخ بشارة سيد بلام هارون الجد عائلة ييا في بييري شيخ عبد الله بنيه مكايلة آدم في جوقانا شيخ الفاص جدة شيخ حسين عبد الرحمن بلاما يعقوب قنبو بلاما آدم قنبو بلاما القوني بشارة بلاما دن إبراهيم شيخ إبراهيم مكولي شيخ دونغوس رماد عائلة دونغوس بلاما جدة بشارة شيخ أمبيرة بلاما محمد في البيضة بلاما حسين بشارة مالوم جيمي عمر صالح إبراهيم في النالة بلاما محمد عمر بلاما آدم عبد الله بلاما عبد الرحمن في مردو عائلة حسن أمبلص عائلة عثمان كجمة دلقي مكايلا عثمان آدم كوكا عائلة آدم مرسال الهوان حسن الجد الحاج عبد الرحمن سكو الحاج محمد آشي في أبلاج عائلة عمر في النالة عائلة دونغو السيد محمد توم في نجيتو الهوان حسيني آدم شبكة خليفة عبد الله الحاج علي آدم الحاج علي آدم سكات أبسياغة في النالة شيخ محمد موسى دلقي إبراهيم القوني حسن أبكر دوبيتي إيسا بابا شيخ حسيني ملمة الحاج جدة عربي الشيخ آدم مقرقوم الشيخ عزيز شيخ ابن نصيب إما بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أنا زوجتهم خديجة آدم ماتت أمس في الليل بعد حادث والسرقة تبقون بكرة يوم الأربعاء في دقوي الله هل التبلام أبوبا عبد القادر الأهل الله صبرهم والمرهومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة دلقي موسى أبوكوري وكل أسرة أبوكوري ميمرة لوم الحزن ببلغوا لنائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللا مركزية الإيمان محمد جلالة السلطان محمد أجل كشل كاسر سلطان نجمينا برا وداخل الشيف دراسة كوتوكو محمد سندا وكل الأرجوية حقا الميران بريمير عندسوما والأرجوية حقا الشيف دوكانتون سيبوربان عمر القاضي أتيم دلقي خليل جبرين دلقي أبا ديقيا دلقي ديقيا هننقر منجو دلقي محمد إيسا نصيهيبا دلقي محمد حامد محمد دلقي موسى جبرين كومبا دلقي محمدو دلقي الحاج أديكا أنا ميليزي أه والحاج تيري أنا ميليزي دي دلقي هارون أخي وكل جمعيته كل الديليجيات كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل الكوتوكو العرب الهوسة الماسا أنا تشاد وكامرون دوم الحزن ببلغوا بوفاة أنا زوجتهم وأخوتهم جينيمي آدم جيني آدم ماتت أمس الأحد يوم 9 شهر 8 2026 والسرقة تبقى أم بكرة يوم الأربعاء يوم 12 شهر أوت 2026 في مارة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة فلاخنا وفا بلاما أبرس جبرين الديركتير صالح بشارة اللوان عبد الكريم جارات الوكيل جدة بركة دلقي عبدالله جبرين بلاما جدة أمر رقاسي آدم شجرة جبرين أبكر جبرين يا عبد الله محمد أنجيني محمد عمر آدم اللوان إيسا حامد حسين عثمان بلاما حسن آدم
اليوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ، كل الديليجيات، كل البلامات، كل اللوانات والأهل البر والداخل وناس الإفي بوفاة نبيتهم وزوجتهم حواء آدم زوجة يايا عبد الله، ماتت أمس الأحد بعد مرض قصير وسرقة، تبقى باكر الثلاثة في كريا حلت بلامة أبرس جبرين. الأهل الله صبرهم ولا مرحومة، الله اغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الرئيس عن اللجنة التنفيذية عن الحزب من أجل السلام والتعايش الاجتماعي PPCS إدريس آدم إبراهيم يبلغ لكل الأعضاء عن المكتب التنفيذي بكون في وايد كونغري إكسترا أوردينير ببقى يوم السبت 15 أوت 2026 بالساعة 10 سوا في السياشن البارتي القايد في كارتشي باري كونغو في العاصمة نجمينا الكونغري إكسترا أوردينير. الهدف حقا عشان بجددوا الأعضاء عن المكتب التنفيذي عن الحزب، وده بعد الوفاة المرحوم شيفو حبيب الرئيس عن البارتي، وكمان ببدلوا الأعضاء الآخرين عن المكتب التنفيذي. فمطلوب من كل الأعضاء عن المكتب التنفيذي خليه بشيلوا كل الإجراءات الضرورية وبجوا بحضروا في الملمة، حضوركم مطلوب بالهين وأي غياب كمان ما مسموح. بلاخنا وفا القول عبد الله دليجي موسى آدم آدم دنقسو محمد وانو حسنو موسى يايا دنا قند عبد الله جد إدريس ضي بشير آدم هارونا الرئيس محمد جبرين دنا سيد عبد الله عمر عبد الله التجاني بشارة يونس محمد إدريس عبد الله بلاما خالة دليجي الشوكة محمد إدريس بلاما جبرين دليجي سمجدة يونس نايم دليجي جد النور بلاما صالح أمدي حسن إيسا بلاما عبد الرحمن جبريل نائمة بلاما إما الشيخ كوشا دلقي إدريس الشيخ التجاني رمات مطر موسى بشارة دلقي إما الشيخ عبد الرحمن محمد دلوك بلاما موسى هارون بلاما أخونا الشيخ أب بكر دلقي قاسم أب جدة آدم إما مسعود وادي إلي آدم أجد إدريس دلقي عبد الله دلقي الحاج الشيخ البشر دليجي آدم دليجي حسين مكايلا سيد تشيغو الشيخ عمر جبرين وأحمد توردي لوم الحزن ببلغوا للشيخ محمد الجار الزين موسى هارون في تيميري بلام آدم رماد أبي سوبركا محمد شارينغو موسى محمد جيمي بركا ألغوني عمر في جيقيني آدم محمد آدم عبد الرحمن الإمام هارون آدم في مرديا برما جبهة أب بكر الطاهر أب بكر حسن في اللينيا بلام صالح بلام محمد وأخيانا في كركم بلام تجاني إيلي دلقي أب بكر جدة الإمام آدم رمات جدة وكل أخيانهم في المر بلام كواسة دلقي يايا وكل أخيانا في اللبيط دلقي جدة وكل أخيانا في الرنقاجي دلقي عبد الرحمن نشتات دليجي يوسف وكل أخيانا في بط البقرة دليجي موسى الشيخ هارون آدم وكل أخيانا في السقيطي دليجي محمد بلام حسنة دليجي هارون أبا وكل أخيانا في مبتة دليجي اللوان بلام جدة أخي موسى إبراهيم وكل أخيانا في كلوتي دليجي أخونا وكل أخيانا في الدينيو دليجي أحمد وكل أخيانا في ديجو دليجي سيف وكل أخيانا في كرمناجي دليجي جد وكل أخيانا في تشلقو بلام سليمان وكل أخيانا في تيغو الشيخ هارونا بلام بشارة وكل أخيانا في مرديا اللوان كشلة النادي نيني وكل أخيانا في مرديا بلام أمر رمضان وكل أخيانا في عجيري بلام أبكاكا القور وكل أخيانا في اللوتا بلام جيت قريمة بلام علي شدة بلام علي كانيمبو الشيخ أظلم الحاج محمد أبكسيري في غبيشة بلام أبكسرة بلام عبد الله في بللة بلام ليبيان وكل أخيانا في بديدي بلام جدة محمد وكل أخيانا في الفوات بلام الحاج الشيخ عثمان وكل أخيانا في جليجي الشيخ جدة وكل أخيانا في سكولدي الشيخ محمد المصري وكل أخيانا في جيقيني الشيخ هارون جبرين وكل أخيانا في مدون بلام حسنة خير الله مصطفى آجي الشيخ آدم مخالة الشيخ عزيز عائلة الشريف أنجني عائلة الشريف أنجل هارونا أنجني آيلة الشريف أنبدي
عائلة جوجو الكونسي محمد بشير توم أحمد الشيخ بيرلي اللوان إبراهيم بلاما أبكر الشيخ إدريس عبد الله عائلة أوجة الإمام أصالي إيماني هارون الكورديناتير إدريس محمد في هبينة المير آدم حسن أجيمي السكرتير جنرال أحمد ديا ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة الإمام دونغسو جوجا مات أمس الأحد وسرق كمان طبقا مباكر الأربع في بلتي هل التدليجي موسى آدم أنا هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له يرحمه ويدخل الجنة. الكورديناتير الكومبلكس اسكولير ام اس ازير في كارتيه ديجيل انجبو دار السلام بخبر الابهات ان الطلبه القدام والجداد بكون الدخول هنا المدارس الدراسيه 2026/2027 خلاص بدا وهم ان ببدو يوم 17 اوت الجاي وواصلوا لحد يوم 30 شهر 9 الديركسيون بابا مفتوح من يوم الاثنين لحد يوم السبت وده من الساعة 7 الفجر لحد الساعة 7 ونص الفجر لحد ميدي ونص قبل الظهر. من ناحية تانية البداية تبدأ يوم 15 سبتمبر وللكلاس الاكزامين التروازيم والترمينال ببدأ يوم 1 اكتوبر الكلاس الانترميديير ده كمان بيقول في الكالندري الاوفيسيال الكلاس الترمينال في كومبلكس اسكولار كمان موجود الكومبلكس اسكولار ام اس ازير عندهم اداره قويه ومدرسين عندهم الخبره والكومبيتنس القوي من اجل التدريب والقرايه السمحه كان تدوروا معلومات بزياده تنادون في نمره التليفون 66 46 3 20 5 66 67 20 7 84 3 9 نمرو آخر 62 70 68 82 نكرر الرقم بالفرنساوي 66 43 25 67 نمرو تاني 66 27 84 39 تروازيام نمرو 62 70 68 82 الساعة 7:50 نمشي نلقى الفنانة الشابة قاسم بودرة قميص بودرة هدية خاصة فتية مدام ادم بكر علي قميص بودرة فتية بزارة وزوجها هناك من كارتيه مرقيبي القصاري نقول لك مساء الخير من غاديو تشات كل الناس اللي بيبوا الأغنية الجميلة إيمان عبد الله الشريف خارجة بدادة فاطمة إجال علي بكر معروفة ببنيو حبيبي بتنبور أخت التيمان هناك من الزفاية أكيد نقول لكم مساء الخير منا غد وشات امتي يا ينبور نقول لك مساء الخير من إزال الوطنية الشادية

بعد ما سمينا الفنانة الشابة نمشي نلقوا الفنان الشاد الكبير محمد علي درسيلا الدمبجوية هدية خاصة لكل الشاديين عشان أنباكر يوم 11 شهر 8 2026 عندنا 66 سنة من ما بلدنا الشاد لقت الحرية والاستقلال إنديبندانس. أنا يوم 11 شهر 8 سنة 1960 أمباكر ديفيلي جرسيس كبير في بلاس دي لا ناسيون سينكانتينر. فهذه هدية خاصة لكل الشاديين بمناسبة عن العيد الفرحة الكبيرة. وأمباكر إن شاء الله من الساعة 2:30 لحد الساعة 3:30 عندنا أبل ألو راديو تشاد من أجل عيد الحرية والاستقلال. هنا بلدنا تشاد بلد توماي جواهر الشمو آدم كل الأعضاء نقولوا بعد الشات أنا ما الأزاز أنا ما فوق في الرأس نقول لكم مساء جميل وعيد سعيد لكل المستمعين القارين بتعبونا من 23 ولاية كابتن

مستمعين مشاهدينا الكرام، بخصوص السرقه الى بلده هي الامام دونغوس جوجا. السرقه دي ومات امس، وسرقه تبدا مبكر الثلاثاء في بلده اللي الديليجي موسى ادم مال الاربع. سرقه مبكر الثلاثاء

عبا خلينا نبدي واسنك ريك كل الاعضاء اللي قاعدين في الكاريفور هناك نقول لكم مساء الخير هناك من امريكا بي سلمناكم كثير ان شاء الله.

الوقت لما الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا نخلوا بكنا لزملائنا اللي بيجي بعدنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل كوما كوي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة إنجينير بلين أجيدي ريغوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوين ديرني موديل 677 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض ونشكر كمان الفني في الأرض السرماء محمد نور موسى ورئيس الفنيين مهدي محمد عبد الله نقول لكم أقود أفي هنا جمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد شوية إن شاء الله تلقوا الخطاب عن رئيس الجمهورية

0: جادين مشير كومباتريوت
1: تشادين وتشاديات أيها المواطنين الأعزاء، في ليلة الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلالنا نخاطبكم بكل ثقة وأمل. إن الاحتفال بهذه الذكرى لنيل سيادتنا هو تجديد الوعد الذي أخذه شعبنا بأكمله سنة 1960، شعب مصمم أن يمسك مصيره في يده. الوطن لا يولد إلا مرة واحدة، ولكنه يؤكد نفسه كل يوم. في هذا اليوم الذي نحيي فيه الذكرى والتلاهم الوطني، تتجه أفكاري نحو أولئك الذين حملوا حلم التشاد حرة ومستقلة وموحدة وذات سيادة. نحيي ذكرى الآباء المؤسسين لأمتنا بكل احترام، ونحيي أيضا ذكرى جميع النساء والرجال الذين عملوا والذين بنوا تشاد بصمتهم. أقدم التحية الصادقة لأبطالنا المعروفين منهم والمجهولين من جميع الأجيال الذين خدموا وطننا بشجاعة ووطنية وأحيانا بتضحيات جسيمة. إلى هذا التكريم أضيف أمنياتي العميقة وإرفاني لقواتنا المسلحة وقوات الدفاع والأمن التي على مدى عقود حرصت على حماية أرضنا وشعبنا. إلى الذين سقطوا في ميادين الشرف داخل البلاد أو خارجها، تجدد الأمة شكرها وتقديرها. تضحياتهم تشجعنا وذكراهم توحدنا. أيها المواطنين الأعزاء، لا تصبح الأمة عظيمة بمجرد اتساع أراضيها، بل بوحدة شعبها. بتأكيدنا على ولائنا لروح الاستقلال، نبقى متحدين وملتزمين ببناء تشاد ذات سيادة عادلة ومصالحة. إن 11 من أغسطس ليس مجرد تاريخ، بل هو لقاء مع ضميرنا الجماعي. إنه وقت للتأمل في مسيرتنا. الاستقلال إرث ثمين، ولكنه قبل كل شيء مسؤولية دائمة. على مدى 66 عاما واجهت بلادنا مهنا وأزمات وأوقاتا صعبة، لكن تشاد ظلت شامخة. لقد صمدت تشاد بفضل شجاعة شعبها وصموده وإرادته في الحفاظ على وحدتها. يعلمنا تاريخنا أنه لا توجد صعوبة مستعصية عندما يتقدم شعب موحدا حول هدف واحد، متجاوزا تنوعنا واختلاف آرائنا لخدمة تراثنا المشترك ألا وهو تشاد. لذلك أدعوكم إلى النظر إلى ماضينا بفخر وحاضرنا بوضوح ومستقبلنا بثقة. يرث كل جيل تشاد، وواجبنا أن ننقلها أقوى وأكثر عدلا وأكثر ازدهارا وأكثر وحدة وأكثر سيادة. لذا فإن مسؤوليتنا واضحة: بناء دولة نموذجية وحماية المصالح العامة، وأيضا العدالة وتعزيز الجدارة وترسيخ العدالة وتوطيد السلام. لا يمكن لأي أمة أن تتقدم وهي منقسمة. نؤكد مجددا التزامي بتعزيز وحدتنا وتوطيد تضامننا. لا يمكن لأي فرد ولا لأي جماعة ولا لأي ولاية أن تبني مستقبل أمتنا بمفردها. معا سننجح. أيها التشادين، إن الاحتفال باستقلالنا هو في المقام الأول واجب للتذكير. إنه لحظة للتعامل في التقدم الذي أحرزناه، ولكن أيضا لمواجهة التحديات التي تأيق مسيرتنا نحو الازدهار. ومن بين هذه التحديات الكبرى النزاعات الطائفية التي تسبب موت وتهزن العائلات. هذه المآسي ليست حتمية، بل هي نتيجة عدم المساواة في الوصول إلى الموارد وبطء القضاء وانتشار الأسلحة دون الرقابة، فضلا عن مسؤولية السياسيين الفاسدين والإداريين الفاشلين والتدخلات الخارجية.

الأولوية للوقاية والمصالحة الدائمة، وهذا يتطلب تحقيق العدالة سريعا لوضع حد نهائي للانفلات من العقاب. كما أدعو الزعماء التقليديين والدينيين والفاعلين السياسيين ووسائل الإعلام إلى العمل على تعزيز التماسك الاجتماعي. يجب عليهم التوقف عن كونهم مجرد متفرجين أو هماة مثيري الشغب والفوضى. في الوقت نفسه يجب علينا تكثيف مكافحة انتشار الأسلحة غير المشروعة وملاحقة شبكات التهريب بالتعاون مع جيراننا. ندعو مواطنينا الذين ما زالوا يستعملون من الخارج لتقويض السلام والوحدة والتنمية في بلادنا أن يدركوا خطورة الوضع. لقد آن التشات كثيرا من ويلات الحرب والانشقاقات. نطلب منكم أن تكونوا وطنيين تحبون وطنكم فوق مصالحكم الشخصية. في مواجهة التحديات الأمنية العديدة من الضروري مواصلة تعزيز قواتنا الدفاعية والأمنية من خلال برنامج تحديث طموح، توفير معدات حديثة وتدريب مكثف وظروف معيشية أفضل لجنودنا. أيها المواطنين الأعزاء، على مدى سنوات عديدة تعرضت بلادنا لظروف إقليمية تتسم بعدم الاستقرار والتحديات الأمنية والصعوبات الاقتصادية وآثار تغيير المناخ. على الرغم من ذلك واصلت تشات مسيرتها بخطى ثابتة ومنهجية وعزيمة. هذا التقدم الحازم هو ثمرة جهد جماعي، إنها مدفوعة بجميع القوى الحيوية للأمة التي ساهمت بروح الحوار وشعور بالمسؤولية. وفي هذا الصدد أود أن أؤكد على الدور المحوري الذي لعبه رجال ونساء تشات من جميع النواحي الحياة، الذين رفضوا الحرب واستجابوا بحماس كبير لسياستنا في مد يد المصالحة منذ بداية المرحلة الانتقالية. وبذلك حققت بلادنا تشات إنجازا بارزا بالخروج من المرحلة الانتقالية بعودة منتظمة، ومرحب بها على نطاق واسع إلى النظام الدستوري. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل إرادة الجميع، ولا سيما الشخصيات السياسية والعسكرية الذين تركوا السلاح واختاروا طريق الحوار والسلام. ووفقا لاتفاق الدوحة تحول العديد منهم إلى أحزاب سياسية ويشاركون الآن في الحياة الديمقراطية لبلادنا. إن مشاركة أكثر من 300 حزب أو ائتلاف سياسي في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وانتخابات مجلس الشيوخ يؤكد بوضوح التقدم الديمقراطي الذي تشهده أمتنا الفتية. أرحب أيضا بالتقدم المؤسسي لا سيما في مجال ترسيخ المؤسسات المنبثقة عن دستور الجمهورية الخامسة. واليوم نؤكد أن الحوار والمصالحة هما المحرك الأساسي لبلادنا. وفي السياق نفسه تفاوضت الطبقة السياسية واتفقت بالتوافق على إطار دائم جديد للحوار السياسي مع تمثيل متساو ومتناوب بين الأغلبية والمعارضة. وأنا بصفتي ضامنا لهذا الإطار للحوار السياسي أحث القادة على إعطاء الأولوية دائما للتوافق في مداولاتهم، كما أشجعهم على فتح باب الحوار أمام الأحزاب السياسية التي ظلت على هامش العملية من أجل مزيد من الشمولية، لأن الخصوم السياسيين ليسوا أعداء. ولتعزيز تماسكنا من الضروري دعم الحوار بين الأديان ومكافحة التطرف وتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان احترام قوانين الجمهورية. وقد أثبت الحوار الاجتماعي المنبثق عن الميثاق الاجتماعي فعاليته، ويجب تعزيزه لأنه لا تنمية بدون سلام اجتماعي. إن أولوية ولايتي هي تحسين الظروف المعيشية للشعب، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الرعاية الصحية أو الحصول على المياه والكهرباء أو البنية التحتية الأساسية. فإن التزاماتي راسخة، وعلى الحكومة أن تترجمها إلى نتائج ملموسة. أدعو جميع مسؤولي الدولة على مختلف المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم. أما أنا فسأزيد من زياراتي المفاجئة وستتبعها عقوبات شديدة.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. عشية إحياء الذكرى 66 لاستقلال البلاد، تقدم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس تبي تنو خطابا للأمة الشادية، عدد فيه مراحل النضال حتى الاستقلال، كما وقف فخامته إلى الإنجازات المحققة، وأكد سعادته بأن البلاد ستمضي نحو الاستقلال والسيادة ونحو التنمية المستدامة.

0: هذا وقد وصل للمشاركة في إحياء هذه الذكرى 66 للاستقلال إلى البلاد ظهر اليوم رئيس إعادة مجلس إعادة تأسيس الجمهورية بمدغشقر ميكائيلا رانديريا رينا، حيث يشارك إلى جانب ضيوف الشرف في هذه الذكرى. وقد كان في استقباله بالمطار مطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير اللاماي هيلينا ممثلا لرئيس الجمهورية. وبعد دقائق قليلة من وصول الرئيس الملغاشي وصل اللواء هورتا إنتا النامان رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية غينيا بيساو للمشاركة في عيد الاستقلال. وفور وصول الطائرة الرئاسية لعرض المطار كان في أول مستقبليه رئيس الوزراء سفير اللاماي هيلينا إلى جانب أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية. إلى جانب ذلك قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية عاد تقريرا سلط فيه الضوء حول أهمية هذا اليوم خاصة التعايش المشترك.
1: خلال الساعات القادمة سنحتفل بمرور 66 عاما من استقلال تشاد وسيادتها الدولية، وعلى مدى 6 عقود ظل التشاديون متمسكين بسيادتهم في 11 من أغسطس من العام 1960. انتقل التشاديون من وضع إلى وضع آخر في انتصار وانهاء للهيمنة واستعداد لتحمل المسؤولية، وبإمكانات قليلة وبإدارة قوية في إثبات للذات. بنى هؤلاء الأبطال الوطن في وقت لم تكن فيه سوى موارد محدودة، سواء كانت إسلامية أو مسيحية روحانية، وكان هناك رجال ونساء يجمعهم حب الوطن ويعيشون في انسجام وينشئون أبناؤهم في روح الأخوة، وهو الإرث الذي تركه لنا هؤلاء الشجعان. لقد مرت 66 عاما، فما هو إرثنا الكبير؟ لدينا مواطنون وأعلام وعبارة تشاد حرة كما نقول، ومع ذلك وفي حياتنا اليومية نجد أنفسنا أمام العديد من التحديات، فقد أصبح الشعور بالتفوق هو الذي يوجه أفعالنا وتصرفاتنا كإخوة بالأمس واليوم. نرى أعمالا ومنشآت يتم تحويلها أو الاستيلاء عليها، وأشخاص آخرون يقولون بفخر أنا أولا، بينما يفكر آخرون في تشاد. لقد ورثنا 128 عاما من التضحيات التي قدمها الأجداد من أجل كل تشادي، وهناك مسؤولية في مواصلة كتابة التاريخ ومواصلة النضال من أجل تشاد التي يكون فيها العيش الكريم ممكنا. إن العيش معا يجب أن يكون هدفا وواجبا، وإذا التزم كل واحد منا بأن يجعل الوطنية فوق المصالح الشخصية فإن الاستقلال سيكتسب معناه الحقيقي، وهذه المسؤولية تقع على عاتقنا من أجل بناء تشاد التي نريدها وتشاد التي يجب أن تتطور بفضل أبنائها.
0: العرض العسكري يعد من ميزات هذا اليوم الاستثنائي، وقد أعد عبد الله هارون آدم تقريرا عن آخر المستجدات.
2: هنا بساحة الأمة تتواصل منذ أيام التدريبات العسكرية المكثفة استعدادا للاحتفال بعيد الاستقلال الذي يصادف 11 من أغسطس، حيث تعمل مختلف الوحدات العسكرية على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتقديم عرض يليق بهذه المناسبة الوطنية. بأوامر دقيقة تبدأ التشكيلات في التحرك خطوة مسحوبة، صفوف متناسقة وحركات تنفيذ اندبات عالي في مشهد يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة. هذا وقد جرت البروفة العامة في 4 أغسطس تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق عبكر عبد الكريم داود، وبحضور قائد أبرز التشكيلات العسكرية والموسيقية. و وما كل خطوة وكل إشارة تتجسد حصيلة أيام من التدريب والتحضير، فالزي العسكري المنضبط والنظرات المركزة والحركة الجماعية المتزامنة، كلها تفاصيل تخضع لعناية دقيقة بهدف تقديم عرض يثير إعجاب الجمهور ويجسد روح المناسبة.

إنها لحظات تختلط فيها أنغام الموسيقى العسكرية بإيقاع الخطوات لتصنع مشهدا استعراضيا يحمل في طياته معاني الانضباط والوحدة والفخر الوطني.

0: وخلف هذه الحركات المنضبطة تتجاوز الرسالة مجرد الاستعراض العسكري، فهي تعكس صورة المؤسسة العسكرية وتعبر عن جاهزيتها وتعبئتها لخدمة الوطن، وتعزز قيم الانضباط والوحدة وروح المسؤولية الوطنية. ومع اقتراب موعد العرض تكتمل الاستعدادات في ساحة العمة، أنغام تعلو، خطوات تتناغم، وصفوف تستقيم في انتظار يوم يجتمع فيه الجاديون للاحتفال باستقلال وطنهم واستحضار قيم الوحدة والفخر والانتماء.
1: رونق الماضي ومشاهده لا زالت هناك شهود عايشت الماضي وأحداثه التاريخية. نعيش تلك اللحظات مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: قبل 66 عاماً كتبت تشاد صفحة جديدة من تاريخها السياسي بإعلان استقلالها ودخولها مرحلة جديدة من مسيرتها الوطنية. واليوم لا يزال بعض الشهود الذين عايشوا تلك المرحلة التاريخية على قيد الحياة، وهم رجال شهدوا وسمعوا وعايشوا اللحظات الأولى من عمر الجمهورية التشادية الفتية. ومن بين هؤلاء محمد جرم خاطر، أحد أوائل عمد مدينة فورت لامي آنذاك أنجمينا حاليا، الذي يستعيد ذكريات الماضي ويتحدث عن مظاهر التعايش السلمي بين السكان والتنسيق المشترك بين البلدية والمواطنين.
3: الحياة بين السكان في العاصمة بسيطة جدا، في تعاطف كبير بين الناس، فيها احترام للكبير وتقدير للصغير. هذا تجدها في كل الأحياء، كان يعني فيها اتفاق تام بين قيادة البلدية وبين سكان العاصمة، لأن فيها كان 6 أرهندسومان. سام الستة كل سبت نأخذ حارة أو القسم كامل ونطلب منهم أي واحد ينظف قدام بيته، وكان الناس بيعملوا طواعية بنات ننقلوا له. إذن كان بالنسبة للنظافة المدينة كان باستمرار نظيفة جدا. أنا في وجهة نظري رضينا ومرجان دفت يمثلوا يعني نموذج حي لهذه الحياة، تماسك والتعاون بين الناس.
2: للتنويح، بعد 66 عاما من هذه المسيرة تواصل جمهورية تشاد كتابة تاريخها، تاريخ يحمله اليوم أجيال جديدة، لكنه يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بذاكرة أولئك الذين عايشوا الخطوات الأولى للجمهورية في مسيرة متواصلة نحو التنمية والتقدم.
1: ونبقى مع ذاكرة تاريخ الماضي، لكن هذه المرة من مدينة بشي حضرة ولاية والداي، ونعيش تلك المشاهد مع حسن عثمان علي.
4: قبل أكثر من 60 عاما نالت تشاد استقلالها، ولا يزال بعض أبناء ذلك الجيل ممن عاشوا تلك المرحلة يستحضرون ذكريات ذلك اليوم التاريخي. في ذلك الوقت كانوا لا يزالون في مقتبل العمر، وكان اثنان منهم تلميذين وقد انضما إلى الحشود لمتابعة فعاليات الاحتفال بالاستقلال، وربما لم يكونان يدركان آنذاك الأهمية الكاملة لما كان يجري، غير أن مشاهد ذلك اليوم ظلت راسخة في ذاكرتهما.
5: الاستقلال أعلنوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل، وتعرفوا كده البلد هو واقف، وإن شاء الله الاستقلال كان هفتفلوا ده بعد 5 شهر. أنينا هنا أزرق وعندنا أصفر، ثم في المرور ده الأزرق بيقدم الأصفر بتابي والأهمر بجواره زي ما بخروف بالدرابو ده. يا جهازنا نسوي الكي، نسوي الترتيب كي نمرق ونجرس في الشوارع، الناس ده بيشوفوا شغل أجيب مرة يدشون شغل ده قامت أيال بيشاوا أسكر ده.
4: مرت سنوات طويلة وكبر أطفال الأمس وأصبحوا رجالا، لكن ذكرى الاحتفال بالاستقلال لا تزال حاضرة في أذهانهم.
6: الاستقلال بيجي جونا عندك أسبا كان من قبل للأتيغ في المكان ده نمرق ونجرس كل يوم عشان نزول أنترينومان زي الأسكر بسوسة. دا يوم على طول استقلال قالوا لنا حيا نمشي نجرس، لكن تكبتني أكل، لكن بلا نعال وقت تكنال ده تبار مين بكان دا جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال.
4: وكان إبراهيم حران أيضا من بين الحاضرين وسط الحشود، وكان آنذاك أكبر سنا ويبلغ اليوم من العمر 94 عاما، وقد عاش ذلك اليوم من منظور مختلف.
7: سوى جرسيس من داخل والنصراني اللي بيجرسسهم ده من داخل كي مارك بروح ده بقفة وبشيف رجلهم فتيق رجلهم ده مثل الباب مثل قاعد نبقى انت ذاتك المسكين كل جلدك يشوفك ده شيء تن تن تن تن تشح.
4: 3 شهود و3 ذكريات لكنها تحكي قصة واحدة، وتتيح شهاداتهم اليوم استعادة أجواء مرحلة تاريخية لم تعيشها الأجيال الشابة، والتعرف على تفاصيلها من خلال ذاكرة من كانوا حاضرين وشهدوا تلك الأحداث. واليوم يتقدم هؤلاء الشهود في السن، وقد تختفي بعض هذه الذكريات برحيلهم، فالتاريخ لا يوجد في الكتب والأرشيفات فحسب، بل يعيش أيضا في ذاكرة أولئك الذين عاشوه وشهدوا أحداثه. أبشى حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية.
1: دشن رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا اليوم الاثنين طرقا حضرية حديثة بحي فرشة بالدائرة الأولى للعاصمة نجمينا بطول 10 كيلومترات، كان ذلك بحضور بعض من أعضاء الحكومة. محمد المهدي أحمد عبد الله.
8: دشن معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا اليوم الاثنين 10 من أغسطس آب 2026 دشن بحي فرشة ببلدية الدائرة الأولى هنا بالعاصمة إنجمينة طرقا حضرية حديثة بطول 10 كيلومترات ضمن مشروع أوسع يمتد لمسافة 37 كيلومترا، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية للطرق وفك عزلة السكان، بل وتحسين ظروف معيشتهم عبر توفير الخدمات الأساسية. ويأتي هذا بعد 10 أيام فقط من تدشين مشروع فندوري، هذا وقد جرت مراسم التدشين بحضور أعضاء الحكومة وجمع غفير من المدعوين من بينهم سكان الدائرة الأولى الذين خرجوا عن بكرة أبيهم فرحين بما تم إنجازه لصالح البلدية. ابتدأت المناسبة بكلمة فنية قدمها المدير العام للبنية التحتية بوزارة البنية التحتية وفك العزلة أبو بكر شرومة، الذي عرض المشروع المنجز مشيرا إلى أن المشروع وضع حجر أساسه في 11 من أبريل عام 2023 ضمن مسافة تمتد ل 37 كيلومترا على نفقة خاصة من خزينة الدولة تصل قيمتها ل 105 مليار فرنك سيفا، مضيفا أنه تم إنجاز 10 كيلومترات منها كاملة المرافق متضمنة سفلتة وقنوات تصريف مياه الأمطار وأعمدة إنارة مطابقة للأوصاف بقيمة 23 مليار وبتنفيذ من شركة سيجوكوك الصينية الدولية. أعقبه في المداخلة وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كردة، الذي أكد بأن المشروع يندرج في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الحضرية للمدن التشادية وتذليل معوقات المرور وتحسين جودة حياة المواطنين وفقا للبرنامج السياسي الطموح للمشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية. لافتا الوزير إلى أن هناك عدة مشاريع من هذا النوع في طريقها للتدشين في قادم الأيام في أحياء أخرى من العاصمة. رأي الحفل رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وبعد قصه الشريط وكشفه عن اللوحة التذكارية إيزانا بتدشين 10 كيلومترات من طرق حضرية حديثة بحي فرشة بالدائرة الأولى تمن عاليا ما تم إنجازه، ودعا معاليه أهالي فرشة وجميع مستخدمي هذه الطرق إلى الحفاظ عليها وعدم تعريضها للإتلاف والتدهور.
1: هذا وعقب تدشين للطرق الحضرية الحديثة عبر رئيس الوزراء عن انطباعاته، نستمع إليه في ميكروفون محمد المهدي أحمد عبد الله.
9: جينا كان إنوغوري فوا إربان بيتيمي دورنا شكر كثير للبريزيدان للريبوبليك في فيزيون هاك على فيس شانتيان نمرو 8 أكسيون 56 قال إلي تشاك دا دوك كالي ديرب يبقى بجان بلا ديرب دا ديولوب ما يمجي قدام دونك التميز دا أنا في فوندوري اليوم أنا في فرشة في يومين أخرين أنكون في 8 7 و 4 أرون الحمد لله سوى الله سوى بقرس أنا تشاك دا أنا شاب تشادي ودا إفر أنا تولي تشادي دونك ندورك الشاب أنا فرشة دا كالي قدرون دا يبروتيجي kali protéger yab diamond o les membres du gouvernement da kali focaliser fi ras kidmano ana faran katir le al kidma la gani sou fi yom dak da oreta gouvernement ginda may dorake no haju katir ma fi ille kali chap de souvena fi kidma la hanin gami sou discours da kali na le chap kali ay yedou le chifa hori sou la fi galba ali doru anine sou kali hori na anine sou.
1: ترأس المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الغذائي أحمد محمد كوسي افتتاح ورشة عمل مخصصة لبرنامج إدارة المخزون الخاص بالهيئة، والتي يتم تنظيمها بدعم مالي من برنامج مرونة النظام الغذائي. محمد عمر إدريس.
2: تتولى الهيئة الوطنية للأمن الغذائي مسؤولية ضمان تكوين المخزون الوطني للأمن الغذائي وحفظه وإدارته، وذلك للاستجابة بفاعلية لحالات الطوارئ والمساهمة في استقرار السوق. ولإنجاز هذه المهمة بكفاءة تأتي هذه الورشة التدريبية بهدف امتلاك أدوات حديثة تتيح إدارة المخزون بدقة وفي الوقت الفعلي. المسؤول المحوري بالهيئة الوطنية للأمن الغذائي لدى برنامج مرونة النظام الغذائي محمد بخيد حسب الله أوضح أن هناك تحديات مرتبطة بتغيير المناخ وأزمات الغذاء وتزايد احتياجات السكان باتت رقمنة الإجراءات الضرورة الحتمية، ويمثل برنامج إدارة المخزون نقلة نوعية في تحديث نظام المعلومات بالهيئة. من جانبه المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الغذائي أحمد محمد كوسيه أكد أن هذا التدريب يأتي في وقت تعتبر فيه رقمنة الإجراءات وتحديث أدوات الإدارة من القضايا المهمة لتحسين أداء الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. لذا أشار المدير العام أنه ينبغي أن يوفر البرنامج الذي يغطيه هذا التدريب على وجه الخصوص معلومات أكثر موثوقية وحداثة عن المخزونات، ويحسن إمكانية تتبع التحركات ويقلل من مخاطر الأخطاء المتعلقة بالمعالجة اليدوية ويسهل عملية اتخاذ القرار. هذا وخلال هذا التدريب ستتاح للمشاركين الفرصة لتعزيز مهاراتهم في الاستخدام العملي لهذه الأداة، سيما لتسجيل عمليات الاستلام والخروج ومراقبة عمليات النقل بين المستودعات والإطلاع على مستويات المخزون وإعداد تقارير المراقبة.
1: ترأس المفتش العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة مناسبة تسليم مهام العمل بين المديرة العامة السابقة للمركز الوطني لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الضعفاء والجديدة بمنطقة كندر. محمد موسى أحمد طاهر.
10: وسط أجواء تتسم بالمسؤولية والالتزام جرت مناسبة تسليم وتسلم مهام العمل بين المديرة السابقة والمدير الجديد للمركز الوطني لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الضعفاء الواقع بمنطقة كندل، وتأتي هذه العملية في إطار ضمان استمرارية العمل داخل المركز. بداية المناسبة كانت بقراءة المفتش العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة ديميرو تيسكريو القرار الذي تم بموجبه تعيين المدير الجديد للمركز، حيث دعا إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه المركز في حماية الأطفال وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم. أما المدير الجديد للمركز بامودي فاندومو فينسا أعرب عن عزمه على تطوير أداء المركز وتعزيز الآليات التي تكفل رعاية الأطفال الضعفاء من خلال التعاون مع الجهات ذات الشأن، موجها الشكر إلى السلطات العليا للثقة التي منحت له لتولي إدارة المركز الوطني لاستقبال وإعادة تأهيل الأطفال الضعفاء. هذا وللإشارة يسهم هذا المركز في توفير الرعاية للأطفال الضعفاء بما يمكنهم بالاندماج في المجتمع أسوة بغيرهم من الأطفال.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسي سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.